أحبتي في الله، من أجمل القصص الرائعة القصيرة والمعبرة. القصة دي أحبتي في الله قصيرة لكن معبرة، قصة الكوخ المحترق. كانت توجد سفينة في عرض البحر، وإذا فجأة هبت عاصفة شديدة جدا على السفينة دي وغرقتها، وبعض الركاب نجا وبعضهم توفاهم الله في الغريق، وكان يوجد راجل أخذته الأمواج لجزيرة مهجورة محدش يعرف بيها، والراجل ده كان في حالة إغماء، ولما قام من حال الإغماء لقى نفسه في مكان غريب، مفيش حد إنه يطلب من الله المعونة والمساعدة. ومرت الأيام دي والراجل ده في مكان المهجور ده والمجهول، كان بيأكل من ثمار الشجر، وعمل إيه؟ قام ببناء كوخ صغير عشان ينام فيه، وراح في يوم يتجول يتمشى كده عشان يحصل على أكل. لما رجع للكوخ لقى الكوخ ده بيتحرق، وكان بيزعق على احتراق الكوخ، ليه يا رب؟ ليه بيتحرق الكوخ؟ هو بيزعق بشدة بسبب احتراق الكوخ اللي بينام فيه، وحزن بشدة على الكوخ ده اللي كان بيحميه من البرد. ومرت ساعات طويلة، وفي الصباح وجد سفينة بتقرب من الجزيرة، وأنقذوا الراجل ده وقال لهم إزاي وصلتوا للمكان ده؟ قالوا له شفنا الدخان في المكان ده وعرفنا إنه موجود حد هنا، سبحان الله. وأنقذوا الله ربنا سبحانه وتعالى باحتراق الكوخ ده عشان يشوفوا التانيين الدخان اللي بيخرج من الكوخ وينقذوا الراجل ده. يا الله يا الله، ثق بأن الله له حكمة في كل شيء. لما بتوقع في مشكلة اعلم أن الله يسعى لإنقاذك بالوسيلة اللي بيختارها ليك. الدروس المستفادة أحبتي في الله من قصة الكوخ المحترق ده، لو ساءت الظروف ما تخافش، اعلم أن الله معك، وثق بأن الله له حكمة في كل شيء. دايما أحسنوا الظن بالله، واعلموا أن الله معكم دايما. لما يصيبك كرب اعلم أن ربنا سبحانه وتعالى رح يساعدك، واعلم بأن الله دايما له حكمة في كل شيء.

أحمد في غرفة نومهم ودار بينهم الحديث ده. راشد قال: يا ماما حدثينا بقصة قبل النوم، احكي لنا حكاية. وأحمد قال: أيوة أيوة يا ماما، احكي لنا حكاية. أم راشد قالت لهم: حاضر، هقول لكم حكاية بعنوان جزاء الأمانة. كان يا مكان، كان راجل بيعيش في مكة فقير، بيتجوز من امرأة صالحة. قالت له زوجته في يوم: يا زوجي العزيز، ما عندناش أكل ناكله ولا ملبس نلبسه. فخرج الراجل للسوق بيدور عن شغل، ويدور ويدور وتعب، لكنه المسكين ما لقاش أي شغل. بعد ما تعب من الدوران والبحث عن الشغل، توجه لبيت الله الحرام وصلى هناك ركعتين، وبقى يدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يفرج عنه همه. ولما انتهى من الدعاء وطلع لساحة الحرم، لأكيس أخده وفتحه، وكان بالكيس ده 1000 دينار. فرح الراجل بالفلوس، راح الراجل لزوجته بيفرحها بالفلوس اللي لقاها في الكيس، لكن زوجته ردت المال وقالت له: لابد إنك ترد المال ده لصاحبه، فإن الحرم لا يجوز إن الواحد ياخد اللي عليه في الأرض. وبالفعل راح للحرم ولقى هناك راجل بينادي: مين لقى كيس فيه 1000 دينار؟ مين لقى كيس فيه 1000 دينار؟ فرح الراجل الفقير وقال: أنا لقيته، خد كيسك، أنا لقيته في ساحة الحرم. وكان جزاؤه إنه بصله الراجل اللي كان بينادي، بص للراجل الفقير كتير كده وتأمل فيه وقال له: خد الكيس، هو لك. يا سلام. ومعاه 9000 تانية. استغرب الراجل الفقير وقال له: وليه؟ قال له المنادي: اداني راجل من بلاد الشام 10000 دينار وقال لي: اطرح منها 1000 في الحرم وينادي عليها، ولو ردها اليك اللي لقاها ادفع له المال كله، لأنه أمين راشد. يا سلام، قد إيه حكاية جميلة. راشد قال والدته: دي قصة جميلة يا ماما. فقد قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، قصتنا اليوم عن الصحابي سلمان الفارسي. لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان واضعا يده على سلمان. قصتنا هذه هي قصة الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله، قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. فلنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته، فشعوره بها أعمق وروايته لها أدق وأصدق. قال سلمان: كنت فتى فارسيا من أهل أصفهان، أو أصفهان مدينة بوسط إيران بين طهران وشيراز، من قرية يقال لها جيان، وكان أبي دهقان. دهقان القرية أي رئيسها. كان أبي دهقان القرية أي رئيس القرية، وأغنى أهلها غنى وأعلاهم منزلة، وكنت أحب خلق الله إليه منذ ولدت، ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام، حتى حبسني في البيت خشية علي كما تحبس الفتيات. وقد اجتهدت في المجوسية. المجوسية دين يعبد أصحابه النار أو الشمس، حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها، وأنيط بي أمر إضرامها، أي أوكل إليه، أنيط أو أوكل إليه، وأنيط بي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار. وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة، وكان أبي يقوم عليها ويجني غلتها، يقوم عليها أي يشرف عليها ويعتني بها. وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل، فقال: يا بني، إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى، فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها. فخرجت أقصد ضيعتنا، وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، فلفت ذلك انتباهي. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيرهم من أصحاب الأديان لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا. فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ماذا يصنعون. فلما تأملتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في دينهم، وقلت: والله هذا خير من الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي، ثم إني سألتهم.
أين أصل هذا الدين؟ قالوا في بلاد الشام. ولما أقبل الليل عدت إلى بيتنا، فتلقاني أبي يسألني عما صنعت، فقلت: يا أبتي، إني مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبتني ما رأيت من دينهم، وما زلت عندهم حتى غربت الشمس. فذعر أبي مما صنعت وقال: أي بني، ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله، إن دينهم لخير من ديننا. فخاف أبي مما أقول، وخشي أن أرتد عن ديني، وحبسني بالبيت ووضع قيضا في رجلي. ولما أتيحت لي الفرصة بعثت إلى النصارى أقول لهم: إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني، فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام، فأخبروني به، فاحتلت على قيدي حتى حللته، وخرجت معهم متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. فلما نزلنا فيها قلت: من أفضل رجل من أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف. الأسقف هي مرتبة من مراتب رجال الدين عند النصارى، يعني أعلى من القسيس ودون المطران، راعي الكنيسة. فجئته فقلت: إني قد رغبت في النصرانية، وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك. فقال: أدخل. فدخلت عنده وجعلت أخدمه. ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء، فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها، فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه، ولم يعطي فقراء والمساكين منه شيئا، حتى جمع 7 قلال من الذهب. القلال وهي الجرة الكبيرة، تصوروا، جمع 7 جرر من الذهب. فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه. ثم ما لبث أن مات، فاجتمعت النصارى لدفنه، فقلت لهم: إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه، ولم يعطي المساكين منها شيئا. مات، أخذ الذهب معه؟ لا. قالوا: من أين عرفت ذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنزه. قالوا: نعم، دلنا عليه. فأريتهم موضعه، فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه. ثم صلبوه ورجموه بالحجارة. ثم إنه لم يمض غير قليل حتى نصبوا رجلا آخر مكانه، فلزمته، فما رأيت رجلا أزهد منه في الدنيا، ولا أرغب منه في الآخرة، ولا أدأب منه على العبادة ليلا ونهارا،
فأحببته حبا جما، وأقمت معه زمنا أو زمانا، فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، إلى من توصي بي؟ ومع من تنصحني أن أكون من بعدك؟ فقال: أي بني، لا أعلم أحدا على ما كنت عليه إلا رجلا بالموصل، مدينة قديمة على نهر دجلة بالعراق هي الموصل، هو فلان لم يحرف ولم يبدل، فالحق به. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل، فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له: إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق. فقال: أقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على خير حال، ثم إنه لم يلبث أن مات. فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان، لقد جاءك من أمر الله ما ترى، وأنت تعلم من أمر ما تعلم، فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به؟ فقال: أي بني، والله ما أعلم أن رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين، وهو فلان، فالحق به. نصيبين مدينة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام، وبعيد عن الموصل 6 أيام. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحبي نصيبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، فقال لي: أقم عندنا. فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير، فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له: لقد عرفت من أمر ما عرفت، فإلى من توصي بي؟ فقال: أي بني، والله إني ما أعلم أحدا بقي على أمرنا إلا رجلا بعمورية، هو فلان. فالحق به. فلحقت به وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي. فأقمت عند رجل كان والله على هدي أصحابه، وقد اكتسبت وأنا عنده بقرات وغنيمة. ثم ما لبث أن نزل به ما نزل بأصحابه من أمر الله. فلما حضرته الوفاة قلت له: إنك تعلم من أمر ما تعلم، فإلى من توصي بي وما تأمرني أن أفعل؟ فقال: يا بني، والله ما أعلم أن هناك أحدا من الناس بقي على ظهر الأرض مستمسكا بما كنا عليه، ولكنه قد أظل زمان يخرج فيه بأرض العرب نبي يبعث بدين إبراهيم. ثم يهاجر من أرضه إلى أرض ذات نخل بين حرتين، الحرة أرض فيها حجار سودة نخرة، وله علامات لا تخفى، فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. ثم وافاه الأجل ويقول:
سلمان، فمكثت بعده بعمورية زمنا إلى أن مر بها نفر من تجار العرب من قبيلة كلب، فقلت لهم: إن حملتموني معكم إلى أرض العرب أعطيتكم بقرات هذه وغنيمتي؟ فقالوا: نعم نحملك. فأعطيتهم إياها وحملوني معهم حتى إذا بلغنا وادي القرى، وادي بين المدينة والشام وهو أقرب إلى المدينة. يقول: حتى إذا بلغنا وادي القرى غدروا بي وباعوني لرجل من اليهود، فالتحقت بخدمته، ثم ما لبث أن زاره ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه ونقلني معه إلى يثرب، فرأيت النخل الذي ذكره لي صاحبي بعمورية، وعرفت المدينة بالوصف الذي نعتها به فأقمت بها معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدعو قومه في مكة، لكنني لم أسمع له بذكر لانشغالي بما يوجبه علي الرق، لأنه عبد عند واحد وعيد. ثم ما لبث أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فوالله إني لفي رأس نخلة لسيدي أعمل فيها بعض العمل، وسيدي جالس تحتها، إذ أقبل عليه ابن عم له وقال له: قاتل الله بني قيلة، بني قيلة هم الأوس والخزرج، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء. قباء اسم بئر قرب المدينة، على رجل قدم عليهم اليوم من مكة يزعم أنه نبي. يقول سلمان: فما إن سمعت مقالته حتى مسني ما يشبه الحمى، واضطربت اضطرابا شديدا حتى خشيت أن أسقط على سيدي، وبادرت إلى النزول عن النخلة، وجعلت أقول للرجل: ماذا تقول؟ أعد علي الخبر. فغضب سيدي ولكمني لكمة شديدة وقال لي: ما لك ولهذا؟ عد إلى ما كنت فيه من عملك. ولما كان المساء أخذت شيئا من تمر كنت جمعته وتوجهت به إلى حيث ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، ثم قربته إليه فقال لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة لا يأكل من صدقة. ثم انصرفت وأخذت أجمع بعض التمر، فلما تحول الرسول صلى الله عليه وسلم من قباء إلى المدينة جئته فقلت له: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل منها وأمر أصحابه فأكلوا معه.

فقلت في نفسي هذه الثانية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، مكان في المدينة المنورة جعل مدفنا، حيث كان يواري أحد أصحابه، فرأيته جالسا وعليه شملتان، الشملة الكساء الغليظ ويشتمل به أي يلتحف به، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره لعلي أرى الخاتم الذي وصفه لي صاحبي في عمورية. فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إلى ظهره عرف غرضي، فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت فرأيت الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خبرك؟ فقصصت عليه قصتي، فأعجب بها وسره أن يسمعها أصحابه مني، فأسمعتهم إياها فعجبوا منها أشد العجب، وسروا بها أعظم السرور. فسلام على سلمان الفارسي يوم قام يبحث عن الحق في كل مكان، وسلام على سلمان الفارسي يوم عرف الحق فآمن به أوثق الإيمان، وسلام عليه يوم مات ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر مع صور من حياة الصحابة.

إلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، أحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. هذه الحلقة سوف نتكلم فيها عن الكلم الطيب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن هذه القيمة وعن هذا الخلق. الكلم الطيب، الكلم جمع كلمة، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، والطيب هو ضد الخبيث وضد النقص. فالكلم الطيب جملة الكلمات الطيبة التي لا توافق خبثا ولا نقصا. وقال الكفوي، وهو من العلماء المشهورين، أن الكلم الطيب هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن، كل ذلك يعتبر من الكلم الطيب. والإمام القرطبي يقول أن الكلم الطيب هو التوحيد الصادر عن عقيدة طيبة. وبعض العلماء يقولون أن الكلم الطيب هو التحميد والتمجيد وذكر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ومن الكلم الطيب بلا شك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه المبلغ عن ربه عز وجل والداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وقد وصفه ربه بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهو أحسن من دعا إلى الله سبحانه وتعالى. ابن كثير، وهو من المفسرين المشهورين، يقول أن الكلم الطيب أيضا كما مر معنا الذكر والتلاوة والدعاء. ونستطيع أن نستنبط من هذا الكلام، من مما تقدم، أن المراد بالكلم الطيب ما يطيب به خاطر المؤمن من تبرئة ساحة المؤمنين ودفع الريبة عنهم، وأن هذا حقيق بهم، فهذا كله يعتبر من الكلمة. وطبعا مما تقدم نستطيع أن نجمل أقسام الكلام الطيب أو الكلم الطيب في ثلاثة أقسام. أول قسم الذكر والدعاء وقراءة القرآن، كل ذلك يعتبر من الكلم الطيب. ثاني قسم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل كلام تضمن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا هو من الكلام الطيب. ثالث قسم، وهو قسم مهم جدا، الكلام الذي يستطيبه السامع ويطيب به خاطر المستمعين، هو أيضا من أقسام الكلم الطيب. إذن ثلاث أقسام ذكرها العلماء في تقسيمات الكلام الطيب، وكل ما يكون طيب فهو طيب كما ذكر ذلك أيضا، كما ذكر ذلك أيضا. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذكر لنا أيضا قيمة الكلمة الطيبة وتشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، ونستمع إلى ذلك دائما، ونستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى في ضربه للأمثال، وهذا تعليم لنا كيف يستطيع الإنسان أن يوصل المعلومة من خلال ضرب الأمثلة. المعلومة تصل إلى الإنسان من خلال ضرب الأمثلة، وهكذا الله سبحانه وتعالى فعل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الكلمة الطيبة هنا اجتهد المفسرون في تفسيرها، فقالوا أن الكلمة الطيبة هنا التي ضرب الله سبحانه وتعالى بها المثل هي الشهادتان، وقيل الإيمان، وقيل الطاعة، وقيل الإسلام، وقيل العمل الصالح، كل ذلك يعتبر من الكلام الطيب. والشجرة هنا قال المفسرون هي النخلة. النخلة هذه يستفاد من ثمرها، وإن لم تكن ثمر فإنه يستفاد من حطبها أيضا، عندما تتحول إلى حطب وعندما تكون حطب فإن الإنسان يستفيد منها. فمثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، سبحان الله، أجر الاستفادة منها دائما موجود ولا ينقطع. الله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الآية، سيدنا مجاهد المفسرين قال: العمل الصالح هو الذي يرفع الكلام الطيب. إذا كان كلامك طيب وعملك صالح، فإن ذلك يعني يرتفع مع بعض. والفراء يقول: يتقبل الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح. يتقبل المولى سبحانه وتعالى الكلام الطيب إذا كان معه عمل صالح. طبعا الإنسان دائما حياته مرتبطة بالقول والعمل، فإذا كان كلامه طيب فينبغي له أن يكون أيضا صاحب عمل طيب. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في آياته: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ومعناه الأمر بالكلام الطيب. ويقول أيضا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي كلاما طيبا. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن كلام طيب، قالوا الله معناه أنهم اتصفوا بالكلام الطيب. وقوله تعالى: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه مجموعة الآيات التي تتحدث عن الكلام الطيب بأقسامه التي ذكرناها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيبة. الكلمة الطيبة تعتبر من الفأل الحسن. ولذلك يقول صاحب المنظومة: وكان لا يعتاف إلا أنه يعجبه الفأل إذا عن له. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتشاءم ولا يحب التشاؤم، لكن إذا سمع كلمة طيبة يتفاءل من خلالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتفاءل بها. اتقوا النار، في حديث آخر: اتقوا النار وأعرض مرتين وأشاح، اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، ثم قال في الثالثة: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. قيمة الكلام الطيب أنه ينجي صاحبه من النار. وذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه إلى إلى إلى كلماته التي ينطق بها. فالمناطق كما يقول العوام سعادة، كل ما يخرج الإنسان من كلامه ومن فمه كلام طيب قد يكون فيه السبب لنجاته يوم القيامة، يوم يحتاج إلى سبب ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. عمرو بن عبسة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما الإسلام؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. حصر صلى الله عليه وآله وسلم أو أجمل في هذا الحديث الإسلام في مسألتين مهمتين جدا، قال وذكر منهما طيب الكلام صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما الإسلام يا رسول الله؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديث آخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن هي يا رسول الله؟ لما سئل عن ذلك: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. رواه الطبراني. إذن هذه الجنة لا تكون إلا لمن يلين الكلام ويتصف بالصفات الثانية. قيمة الكلام الطيب وقيمة الكلام اللين قيمة عظيمة عند الإسلام وعند رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، كما رواه الإمام البخاري. إذا مهم جدا الكلام الطيب والكلام غير الطيب، هذا يرفع والآخر يخفض. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يخرج مننا إلا الطيب. يا رسول الله، أحد الصحابة قال: يا رسول الله، حدثني بشيء يوجب للجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. طبعا نحن همنا هنا التركيز على مسألة الكلام الطيب، وإلا فإن جميع ما ورد في هذا النص مهم جدا. إطعام الطعام مهم، إطعام الطعام الجوع والفقراء والمساكين إذا طعمهم الإنسان يفوز، وإذا أطلق أيضا أفشى السلام بين الناس يفوز. ولكن يهمنا أكثر بحكم الحلقة حسن الكلام، إذا أحسن الإنسان الكلام بلا شك ولا ريب هو إلى خير كبير. الإمام النووي يقول: ينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. إذا في مصلحة في الكلام يتكلم، إذا لم تكن هناك مصلحة فينبغي الإنسان أن لا يتكلم. لذلك كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتفننون في مسألة حبس الفم عن الكلام وحبس اللسان عن الكلام، منهم من يضع حجر في فمه كسيدنا عمر وكما فعل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إلا عند النوم وإلا عند الطعام، يريد أن يمرن نفسه على الكلام الطيب أو حتى على عدم الكلام تماما، لأن الإنسان صاحب الورع دائما يريد أن يكون إلى الصمت أقرب منه إلى ابن بطال من العلماء الكبار، علماء اللغة بالخصوص وغيره وغير اللغة تفنن فيه. يقول: طيب الكلام من جليل عمل البر، طيب الكلام من جليل عمل البر. طبعا نحن قسمنا في هذه الحلقة الكلام الطيب، وقلنا أنه ينقسم إلى تلاوة القرآن والدعاء والذكر وإلى كلامه صلى الله عليه وسلم وإلى ما يطيب به خاطر المؤمن، ولكن لننظر جميعا إلى الدعوات الطيبة التي كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال من كلامه الطيب: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافئ له ولا مؤوي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم دائم الكلام الطيب في دعائه وفي ذكره مع ربه سبحانه وتعالى. وعن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب، يعني: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. من كلامه الطيب صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء الذي رواه أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ويقول، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. فقال صلى الله عليه وسلم، طبعا هي طلبت الدعاء لابنها لفلذة كبدها لضناها، قالت: يا رسول الله، هذا ابني خادمك ادعو الله له. فقال لها من كلامه الطيب: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهذا كان جوابه مشاهد بالنسبة لسيدنا أنس، كثرة المال وكثرة الولد، حتى أن الثمار كانت في المدينة يعني تشاهد مرة في السنة، وعند سيدنا أنس كانت مرتين في العام الواحد. عن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا من؟ هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخشى من ربه عز وجل، وانعكس ذلك على فمه وعلى كلامه الطيب صلى الله عليه وسلم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا كله من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، وتفاعله مع المطعوم، تفاعله مع المشروب صلى الله عليه وآله وسلم، انعكس ذلك الشبع الذي كان في بطنه ولا يشبع صلى الله عليه وسلم ولم يشبع، انعكس ذلك على كلامه الطيب وعلى دعائه والتجائه لربه عز وجل. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. هذا ينبغي أن نطبقه نحن في حياتنا، كم نرى من أشياء جميلة وكم نرى من أشياء مستقذرة. إذا رأينا جميلا فالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأينا جميلا في أولادنا، إذا رأينا جميلا في أموالنا، إذا رأينا جميلا في حياتنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأينا غير ذلك نقول الحمد لله على كل حال. الكلم الطيب والكلام الطيب له فوائد، فوائده عظيمة جدا، إن كان ذكرا، إن كان دعاء، إن كان تلاوة للقرآن، هذه الصفات كلها مجتمعة يمكن لنا أن نتجلاها وأن نعرفها من خلال فوائد الدعاء. ما هي فوائد الدعاء؟ ما هي فوائد تلاوة القرآن؟ ما هي فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ما هي فوائد الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن كلها من الكلام الطيب. أما إذا كان الكلام الطيب قولا يطيب به نفس السامع فإن له فوائد كثيرة جدا. إذا كان الكلام الطيب بيننا وبين بعضنا والبعض، من أبرز الفوائد أن له أجر الصدقة، لأن الكلمة الطيبة صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم، ويدخل الإنسان بكلامه الطيب يدخل الجنة، ويقيه ربه سبحانه وتعالى من النار ببركة كلامه الطيب. طيب الكلام كما هو وارد شطر الإسلام، شطر الإسلام الكلام الطيب، وكلما كان الإنسان صاحب كلام طيب كلما حاز على فضل كبير ودرجة كبيرة من درجات الإسلام. في الجنة كما مر معنا غرف وغرفة مخصوصة في الجنة، ظاهرها يرى من باطنها، باطنها يرى من ظاهرها. هذه الغرفة المخصوصة في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، هي مخصوصة لأصحاب الكلام الطيب. الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل كما مر معنا في الآيات المباركة الشريفة. الكلام الطيب مع العمل الصالح هذا يرفع بهذا إلى الله سبحانه وتعالى. مهم جدا أن نعرف قيمة الكلام الطيب، ونواظب على أن لا يخرج، على أن لا تخرج من أفواهنا وأن لا يخرج من لساننا إلا ما كان طيبا مفيدا. المناطيق كما ذكرت وكما يقول العوام سعادة، لأن الإنسان يستطيع فعلا أن يستخدم هذا الأمر في إسعاد نفسه وفي إسعاد من حوله من البشر، يسعد نفسه بالكلام الطيب ويسعد غيره أيضا بالكلام الطيب. يمكن إنسان أن يدخل على مريض، يدخل على مبتلى، يدخل على فاقد لقريب، فاقد لعزيز، لا يستطيع أن يكون مسل ولا يستطيع أن يكون مطيب لخواطرهم إلا إذا استخدم الكلام الطيب كما ذكر أهل العلم. الكلام الطيب أو الكلم الطيب مدعاة للتذكر ومدعاة للتفكر ومدعاة لشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي نطق بالكلام السيء نطقه يعني بدون أن يعي ثمرات الكلام الطيب. لو وعى ثمرات الكلام الطيب لما فكر ولما تكلم إلا بالكلام الطيب الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده. الكلام الطيب أيها الإخوة والأخوات مهم جدا. هناك من الناس الذين لا يعني يأبهون بقيمة الكلام، ويحبوا دائما أن لا تخرج من أفواههم إلا الكلمات الخبيثة والعياذ بالله، لكن نحن مطالبون تماما أن لا يخرج من عندنا ولا تخرج من أحوالنا ولا من أحوال أهلنا ولا من أحوال من معنا إلا ما هو طيب، حتى نصل به إلى خشية الله سبحانه وتعالى. مهم جدا أن نعي هذه المسائل وأن نتعود عليها. التعود على هذا الأمر يكون من خلال مخالطة أصحاب الكلام الطيب والجلوس مع أصحاب الكلام الطيب. هناك من الناس من يجلس الإنسان معهم دائما يستفيد كلمات طيبة، يستفيد أذكار، يستفيد صلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يستفيد من خلال مجالستهم ما يربو به إن شاء الله تربو به الحسنات عند الله سبحانه وتعالى. وهناك من الناس من ينبغي للإنسان أن لا يجلس معهم، لأن في الجلوس معهم إسفاف لنفسه وإسفاف لحاله وإسفاف لمن معه. ولذلك مخالطة الصالحين ومخالطة أهل العلم ومخالطة أهل الفضل يكتسب من خلالها الإنسان الكلام الطيب. الكلام الطيب ضده على النقيض منه تماما الكلام السيء الذي يحصل من خلال الغيبة مثلا، أو الذي يتحصله الإنسان من خلال النميمة. إذا لم يستطع الإنسان أن يكون صاحب كلام طيب فلا أقل من أن يواظب على ذكر الله سبحانه وتعالى، لا أقل من أن يواظب على الصلاة والسلام على سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، لا أقل من أن يواظب على قراءة القرآن. لأن الإنسان يقول مثلا، قد يقول أنا لا أعرف ماذا أفعل. إذا لم تعرف فينبغي لك أن تواظب على هذه الأشياء، واظب على الذكر، واظب على القراءة، قراءة القرآن، واظب على مخالطة الصالحين، تصفو نفوس البشر جميعا بهذه الأمور. نسأل تعالى أن

0: أولادنا على هذا الأمر، نربي أولادنا على الكلام الطيب وعلى الكلام اللين، معناه أنه نحن أخطأنا الطريق والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما استمعنا إليه، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يديم علينا الصلاح، وأن يديم علينا النفع، وأن يديم علينا البركة، وأن يجعلنا وإياكم المتصلين به يا رب العالمين. ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ذات يوم كنت نائما في حجرتي ما بين الحلم واليقظة، فتحت عيني فوجدت نفسي في حجرة غريبة جدا، حجرة امتلأت بالملفات الضخمة على كل حوائطها من الأرض إلى السقف، وكانت الملفات كبيرة وقديمة مثل التي تستخدم في الشركات والمكتبات. اقتربت من الحائط لأدقق النظر، وكان أول ملف لفت نظري كان بعنوان أعز أصدقائي. فتحته لأتفحصه، ولكني أغلقته بسرعة إذ صدمت عندما تعرفت على الأسماء المكتوبة فيه، وعندئذ عرفت أين أنا، في حجرة ملفات حياتي. هنا كتبت كل أفعالي كبيرة وصغيرة، كل ثانية في حياتي مسجلة. هنا انتابني شعور برعب شديد ممزوج بحب الاستطلاع، وبدأت أستكشف باقي الملفات. بعضها أعاد لي الذكريات، وبعضها ملأني بالندم الشديد، حتى أنني كنت أنظر حولي لأتأكد من عدم وجود أحد معي في الحجرة. كانت المواضيع كثيرة ومتنوعة، منها كتب قرأتها، أصدقاء خنتهم، أكاذيب قلتها، كلمات تعزية قلتها، نكت ضحكت عليها، والبعض كان شديد الدقة في التبويب، مثل المرات التي صحت فيها في وجه أخي، أشياء فعلتها وأنا غضبان، شتائم قلتها في سري. كانت المحتويات عجيبة، بعضها أكثر مما أتوقع والبعض الآخر أقل مما كنت أتمنى. كنت أتعجب من كم الملفات التي كتبتها في سنوات الماضية. هل كان عندي وقت لأكتب ما يقرب من 1,000,000 ورقة؟ ولكنها الحقيقة، نعم الحقيقة، كانت الأوراق مكتوبة بخط يدي وتحمل إمضائي. فتحت ملفا اسمه أغاني استمعت إليها، كان ممتلئا عن آخره لدرجة أني لم أصل حتى نهايته، فأغلقته بسرعة. ليس فقط خجلا من نوعية الأغاني، بل خجلا أيضا من الوقت الذي أضعته وأنا أستمع إليها. عندئذ رأيت ملفا آخر يحمل عنوان أفكار شريرة. سرت في جسدي برودة، لم أرد أن أعرف حجم الملف، فأخرجت ورقة واحدة فقط، ولم أطق أن أتصور أن حتى هذه اللحظات سجلت. فقررت عندئذ أن أدمر هذه الحجرة بما فيها.

لا ينبغي أن يرى أحد هذه الحجرة، ولا حتى أن يعلم بوجودها. أخرجت الملف الأخير وحاولت تقطيعه، ولكني فزعت عندما لم يتقطع الورق، وكأنه مصنوع من حديد. أعدته إلى مكانه وأسندت رأسي على الحائط. بدأت أتنهد وأبكي أبكي أبكي. ثم لاحظت ملفا آخر بعنوان الأشخاص الذين قدمت لهم وشهدت بالحق أمامهم. كان الملف جديدا وكأنه غير مستعمل. فتحته فوجدت عدد الأشخاص يعد على أصابع اليد الواحدة. بدأت دموعي تنساب ثم تحولت إلى بكاء مر. ركعت على ركبتي وأخذت أبكي من الخجل والندم، ونظرت إلى الحجرة بعيون مملوءة دموع. لا بد أن أغلقها بسرعة ثم أخفي المفتاح. عندها تخيلت كيف سيكون حالي حين يتطلع الله تعالى على الملفات ملفا ملفا وصفحة بعد صفحة. لا، لا أريده أن يرى هذا. كأني به الآن يفتح الملفات ويقرأ ويتطلع على أسوأ الملفات. إلهي، لماذا يقرأ كل ورقة؟ بدأت دموعي تنساب. فهذه أعمالي السيئة، أكره أن يراها الله تعالى. نعم، أكره أن يراها الله تعالى. عندئذ سجدت لله وأنا أقول الآن يا إلهي أكتب أعمالي تبعا لأقوالك.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

مريم قول الحق الذي فيه يمترون.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حياة الأئمة، برنامج يومي يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة 12:15 ظهرا. حياة الأئمة، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس والأستاذ حبيب المصري. حياة الأئمة.
2: النور في منتهى ألف قصاف الندى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم ومرحبا في سلسلة من برنامج حياة الأئمة. نبدأ هذه السلسلة بالإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. مقدمة لهذا الإمام الجليل، من سماحة ديننا الحنيف الدين الإسلامي أنه لا يعتبر في النسب للمسلم أي مكانة أو منزلة، ولا البلد الذي ينتمي إليه المسلم كذلك، وإنما المكانة والمنزلة هي للتقوى، ومظهرها الخوف من الله والعمل بمبادئ الدين الحنيف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا.
4: وبالتقوى والعمل الصالح يمنح المولى سبحانه وتعالى عباده من العلم والمعرفة ما يشاء، ويعطي للحفاظ على دينه وقرآنه ما يشاء. ولهذا اختار من عباده أئمة أودع الله سبحانه وتعالى فيهم العلم والمعرفة والتوفيق، فكانوا القدوة والمصباح الذي ينير لنا الطريق، فنعي منهم جيدا كل ما جاء به الدين.
3: هؤلاء الأئمة العظماء هم الذين فسروا لنا ما غمض من الدين، ووضعوا الآراء السليمة للمسائل الكبيرة، وشرحوا لنا العقائد والعبادات شرحا وافيا حتى يسهل علينا معرفة ما يجب علينا معرفته من العبادات، ومعرفة الأوامر التي يجب اتباعها، والنواهي التي يجب الابتعاد عنها، ومعرفة حدود الله سبحانه وتعالى. فعمل الناس بما علموا وأفتوا.
4: وسنبدأ كلامنا الآن عن الإمام أبي حنيفة النعمان، وسوف نتتبع حياته إن شاء الله بالتفصيل. فلقد كان رضي الله عنه من أعرف الناس بأمور دينه، وأعلمهم بأحوال الحياة، ملما بكل ثقافة من سبقوه ومن عاصروه. كان رضي الله عنه القدوة لمن جاء بعده من الأئمة والعلماء، فجزاه الله سبحانه وتعالى عن الأمة خير الجزاء.
3: أما عن مولده ونسبه، هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان. كان مولده بالكوفة سنة 80 من الهجرة النبوية. نشأ وتربى وعاش بالكوفة من العراق أكثر حياته، وكانت الكوفة مدينة كبيرة بها العلماء في كل فن، في الحديث والفقه وعلوم أخرى كالفلسفة والعقائد والفرق المختلفة. إلا أن أبا حنيفة في صغره لازم أباه تاجر الحرير، وأخذ مهنة أبيه كما كانت العادة، لكنه كان يأتي إلى مسجد الكوفة، ولشدة ذكائه حفظ القرآن وكثيرا من الأحاديث النبوية، وهذا شأن المتدينين. وكان له هواية كبيرة في كثرة تلاوة القرآن، حتى لقد بالغ الرواه في ذلك، فقالوا عنه إنه كان يختم القرآن الكريم في رمضان 60 مرة. وما قالوا ذلك إلا لما عرف عنه من تدينه واهتمامه بعلوم الدين.
4: نشأ أبو حنيفة محترفا التجارة مثل أبيه، واكتسب منها أموالا كبيرة، إلا أنه كان واسع العقل كثير الإدراك، كان تبدو عليه مخايل الذكاء وقوة التفكير إلى درجة وجهت إليه أنظار من كانوا يرونه وهو يجادل مع المجادلين. لمح ذلك بعض العلماء فأوصاه بأن يأتي إلى العلماء كما يذهب إلى الأسواق.
3: كانت العراق في وقت طلب أبي حنيفة العلم ومنها الكوفة تشغلها ثلاثة أنواع من حلقات العلم. أولها حلقات للمذاكرة في أصول العقائد،
4: ثانيها حلقات لمذاكرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها من البلاد المختلفة والكلام عن رواة الحديث وأحوالهم وما يمكن أن يعتمد عليه منهم،
3: ثالثها حلقات لشرح الفقه من الكتاب والسنة والفتيا فيما يقع من الحوادث التي لم تظهر في العهود السابقة، وهي في حاجة إلى من يدرسها ويفهمها ويحاول أن يلحقها بما عرف من الكتاب والسنة وأعمال السابقين من العلماء المجتهدين الذين عرفوا بدراستهم الوافية لأمور الدين.
4: لقد تعرف أبو حنيفة على هذه الدراسات المختلفة بذكائه المفرط وعقليته الواسعة وفكره المستنير، فجادل في علم الكلام والتوحيد والعلوم الغيبية، وحضر حلقات المذاكرة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواياتها، فكان له فيها دور كبير، وأثر عنه روايته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ثم اتجه أبو حنيفة إلى الفقه بعد أن خاض غمار العلوم الأخرى، فدرس مواد الفقه المختلفة على المشايخ الكبار في الكوفة، ولزم واحدا منهم أخذ عنه وتخرج عليه، وكانت الكوفة في ذلك الوقت موطنا لفقهاء العراق.
4: كان أبو حنيفة يرى أن طالب الفقه يأخذ من المشايخ المختلفين ويعيش في بيئته، ويلزم فقيها متميزا يتخرج عليه فيقفه على دقيق المسائل. وقد عبر أبو حنيفة عن ذلك فقال: كنت في معدن العلم والفقه فجالست أهله ولزمت فقيها من فقهائهم.
3: فيا ترى من كان شيخ أبي حنيفة؟ اختار أبو حنيفة شيخه ليتعلم على يديه الفقه، وكان هذا الشيخ أشهر من عرفته مدينة الكوفة وعرفه العراق. دخل عليه ولا يزال الشيخ لم يستعد لإلقاء درسه.
4: قال أبو حنيفة: السلام عليك شيخي حماد.
3: رد عليه حماد السلام والتحية، وطلب إليه أن يجلس وأخذ في الكلام معه، وبعد مناقشته قال له الفقيه حماد: لكن قل لي ما اسمك؟ قال أبو حنيفة: النعمان.
4: قال الشيخ: ألك حاجة يا أبا حنيفة؟
3: قال أبو حنيفة: نعم، جئت لأدرس الفقه على يديك.
4: قال الشيخ: مرحبا بك يا أبا حنيفة، وعليك أن تتعلم كل يوم ثلاث مسائل.
3: كان أبو حنيفة حريصا جدا على حضوره وملازمته لشيخه وانصرافه إلى درسه، لكنه اشتهر في حلقات الدروس بكثرة السؤال والمجادلة والإلحاح حتى كاد الشيخ يتبرم منه، لكن حبه له مقدرا لذكائه ونباهته، فكان يتابع السؤال عنه ليعرف أخباره، فعلم أنه يقوم الليل ويحييه بالصلاة وقراءة القرآن، حتى لكثرة ما سمع عنه سمي بالوتد.
4: صحب أبو حنيفة شيخه حماد بن أبي سليمان نحو 18 سنة، وكان في سن 22، وقد جلس في حلقة شيخه سنوات عديدة، وكان تحين الفرص ليستقل عن شيخه، إلا أنه كان يشعر في أثناء تفكيره أنه لا يزال في حاجة إليه.
3: ولكن نعيا جاء لشيخه حماد من البصرة، وإن قريبا له قد مات وهو الوارث له، فلما عزم على الذهاب إلى البصرة أمر أبا حنيفة أن يجلس مكانه للتدريس والفتيا والمناقشات، فالشيخ يرى أن أبا حنيفة جدير بذلك، فلما جلس مكان الشيخ انهالت عليه الأسئلة، وكان منها ما لم يسمع به من قبل، فأجاب عن بعضها وأرجع البعض، فلما قدم الشيخ عرض عليه أبو حنيفة تلك المسائل، وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقه على 40 منها، وخالف أبا حنيفة في 20، فرأى أن هذا نقص فيه لعدم معرفته بجميع المسائل، ورأى أن عليه الانتظار في حلقة العلم حتى يراجع معه ويتعلم ما نقص وغاب عنه.
4: ثم إنه في تنقلاته في البلاد المجاورة للكوفة كان يسأل عن أشياء فلا يطمئن اطمئنانا كاملا للإجابة عنها، فرأى أن يؤجل عزمه ذلك إلى وقت آخر.
3: وبلغ أبو حنيفة 40 وكملت قدرته على الاستقلال بالدرس والفتية، فصادف أن مات حماد رضي الله عنه فأخذ مكانه وأظهر قدرة فائقة في الدرس والفتية.
4: وينبغي أن نعرف أن أبا حنيفة لم يكن يكتفي بتلقيه العلم عن شيخه حماد، بل أخذ الكثير من العلم والمعرفة عن علماء كثيرين في أثناء رحلاته إلى بيت الله الحرام في مكة والمدينة، فكان يتذاكر معهم ويطلع على علمهم. ونذكر من هؤلاء العلماء الإمام مالك بن أنس، حيث التقى به وتناقش معه في مسائل عدة، وأعجب به الإمام مالك. وأيضا فقد التقى بزيد بن علي بن زين العابدين وجعفر الصادق وغيرهما ممن يهتمون بالفقه والحديث.
3: أما عن فقه أبي حنيفة فقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه أول من دون علم الفقه، وجاء من بعده الأئمة والفقهاء والعلماء فنهجوا منهجه وساروا على طريقه، وذلك لأن الصحابة والتابعين لم يضعوا في علم الفقه أبوابا مبوبة ولا كتبا مرتبة، وإنما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم. وجاء أبو حنيفة بعدهم فرأى الفقه منتشرا والناس قد شغلوا بعلوم أخرى كثيرة كالتفاسير لكتاب الله والأحاديث وروايتها، ودخل في الإسلام علوم جديدة من الخارج كالفلسفة بأنواعها من فارسية وإغريقية، فخاف على الفقه من النسيان وإدخال ما ليس منه فيه. وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما ينتزعه بموت العلماء. فلذلك دون أبو حنيفة الفقه وجعله أبوابا صار عليه كل من أتى بعده، فكتبوا كتبا مرتبة.
4: بدأ رضي الله عنه في كتبه التي أملاها على تلاميذه وراجعها معهم بالطهارة التي من أهمها المياه التي يتطهر بها المسلم والوضوء والغسل والتيمم، حتى إذا اكتملت أبواب الطهارة انتقل إلى الصلاة وشروط الدخول فيها وأنواع الصلاة من فرائض ونوافل وغيرهما كصلاة الجنائز، ثم انتقل إلى الزكاة وأنواعها والصيام وأنواعه والحج، وبعدها انتقل إلى المعاملات والحدود وغيرهما، ثم ختم كل هذا بالمواريث.
3: لم يؤثر عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كتابا يدونون له، بل كان يقصد بالتدوين ما كان يكتبه تلاميذه ثم يقرأ عليه فيدلي بإرشاده وموافقته، فكان يلقي المسائل وهم يكتبون ثم يعرضونه عليه، فإن وافق دونت ونسبت إليه. وبهذا دون مذهب أبي حنيفة، وكان لتلميذه المقرب إليه أبي يوسف الفضل الأكبر في تثبيت أصول المذهب كلها.
4: والإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان من كبار حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ الحديث عمن قابلهم من التابعين الذين رووا الأحاديث عمن سبقوهم، والتقوا بهم من كبار التابعين والصحابة، ومن الأحاديث التي اعتنى بها وجمعها تهيأ له استنباط مسائل الفقه، فكان أول من استنبط من الأحاديث، وقد شهد له الأئمة كابن المعين والأعمش وابن المديني ويزيد بن هارون بالحفظ ومعرفة الحديث والوثوق به، وأثنوا عليه كثيرا في ذلك.
3: وقد قال ابن يونس: نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه، وأشد فحصه عنه وأعلمه بما فيه من الفقه.
4: وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة أبصر بالحديث مني، وكان رحمه الله تعالى بصيرا بعلل الأحاديث مقبول القول في ذلك.
3: لقد روى الرواة عن أبي حنيفة الكثير من الأحاديث، وجعلوا له مسندا ينسب إليه، وهو مرتب على ترتيب الفقه وسمي مسند أبي حنيفة.
4: ولقد فعل به أصحابه كما فعلوا في تجميعهم للفقه ومسائله وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي بحديث أبي حنيفة فجمعه في مجلد ورتبه على شيوخ أبي حنيفة، ومثله مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسن بن المظفر.
3: بهذا تنتهي الحلقة الأولى من سيرة الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه.
1: حياة الأئمة برنامج يومي يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة 12:15 ظهرا. حياة الأئمة، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس والأستاذ حبيب المصري. حياة الأئمة.

0: أحبتي في الله، دعوني أتوقف معكم عند لحظة لا ككل اللحظات، عند ساعة لا ككل الساعات، عند اللحظة التي يكون بعدها الإنسان في عداد الأموات، عند الساعة التي يداهمك فيها هادم اللذات.
1: وجاءت سكرة

كثيرة هي الأمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء، أمنيات في الزوجة، أمنيات في العمل، أمنيات في المركز الاجتماعي وفي المال والمسكن. ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة، وما من شك أن هذا الاختلاف ما هو إلا انعكاس لأحلام حياتهم كلها. فتعالوا بنا إخوتي في الله نتأمل كيف تمنى الآخرون خاتمتهم. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه، فلما سمع النداء قال: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟ خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. وحينما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ يعني في العبادة والخشوع والزهد والخضوع. فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو حتى مات. أما يزيد فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد ومات. وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وإمرته. فلما رآهم بكى ثم قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت جعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، فأمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه، فبكى عبد الملك ثم قال: يا ليتني كنت غسالا، يا ليتني كنت نجارا، يا ليتني كنت حمالا، يا ليتني لم آل من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. إخوتي في الله،

وهذا مشهد من عصرنا الحديث. شاب أمريكي من أصل إسباني دخل على إخواننا المسلمين في إحدى مساجد نيويورك في مدينة بروكلين، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، وقال لهم: أريد أن أدخل في الإسلام. قالوا: من أنت؟ قال: دلوني ولا تسألوني. فاغتسل ونطق بالشهادة، وعلموه الصلاة، فصلى بخشوع نادر تعجب منه رواد المسجد جميعا. وفي اليوم الثالث خلى به أحد الإخوة المصلين واستخرج منه الكلام وقال: يا أخي، بالله عليك، ما حكايتك؟ قال: والله لقد نشأت نصرانيا وتعلق قلبي بالمسيح عليه السلام، ولكنني نظرت في أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا عن أخلاق المسيح تماما، فبحثت عن الأديان وقرأت عنها، فشرح الله صدري للإسلام. وقبل الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد تفكير عميق وتأمل في البحث عن الحق، فجاءني المسيح عليه السلام في الرؤيا وأنا نائم، وأشار لي بسبابته هكذا كأنه يوجهني وقال لي: كن محمديا. يقول: فخرجت أبحث عن مسجد، فأرشدني الله إلى هذا المسجد فدخلت عليكم. بعد هذا الحديث القصير أذن المؤذن لصلاة العشاء، ودخل الشاب الصلاة وسجد في الركعة الأولى، وقام الإمام بعدها، ولم يقم أخونا المبارك بل ظل ساجدا لله، فحركه من بجواره فسقط، فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. وهذه أيضا سورة من عصرنا الحديث. زوج نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة سالم إكسبرس، يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج. يقول: صرخ الجميع: إن الباخرة تغرق. وصرخت فيها: هيا اخرجي. فقالت: والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله. فقال: هذا وقت الحجاب، اخرجي فإننا سنهلك. قالت: والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله، فإن مت ألقى الله علي طاعة. فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها، فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى الزوج. قالت: هل أنت راض عني؟ فبكى. قالت: أريد أن أسمعها. قال: والله إني راض عنك. فبكت المرأة الشابة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وظلت تردد الشهادة حتى غرقت. فبكى الزوج وهو يقول: أرجو من الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم. وها هو رجل آخر عاش 40 سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض بكى وقال في نفسه: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي؟ يقسم أبناءه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله خر ساقطا على الفراش، فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى مولاها. ودعني أخي المسلم أختم معك هذه اللحظات بمسك الختام. شيخنا المبارك عبد الحميد كشك رحمه الله يقبض في يوم أحبه من كل قلبه، في يوم الجمعة، يغتسل ويلبس ثوبه الأبيض ويضع الطيب على بدنه وثوبه ويصلي ركعتي الوضوء، وفي الركعة الثانية وهو راكع يخر ساقطا، فيسرع إليه أهله وأولاده فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل في علاه. أحبتي في الله، لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء
بعث عليه. أحبتي في الله، هذه بعض قصصهم، فهل سيأتي يوم نستمع فيه قصصكم بفخر وشرف وعزة؟ نرجو ذلك.

0: حاورتني نفسي فقالت: هلا بقيت في البيت مستأنساً؟
1: الفجر قريب.
0: لا عليك، صلي في البيت.
1: حسناً، لك ما أردت إن ضمنت لي.
0: وما أضمن لك؟
1: أتضمنين لي أجر الحاج المحرم؟
0: ولما؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم.
0: لا أستطيع ذلك.
1: أتضمنين لي أن يغفر لي ذنبي؟
0: وما ذلك؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه.
0: ما أقدر على ذلك.
1: أفتضمنين لي أجر قيام الليل كاملا؟
0: وكيف ذلك؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
0: لا والله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. والله لو كان هذا فقط فيها لكفاني. أفتضمنين لي ذلك؟
0: لا، وما ينبغي لي؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وما قولك في هذا؟ أتضمنين لي النور التام يوم القيامة؟
0: يا هذا، ومن أنا كي أضمن ذلك؟
1: أفتضمنين لي الرزق في الدنيا والجنة في الآخرة؟
0: ها؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله.
0: ما بيدي حيلة؟
1: أفتضمنين لي البراءة من النار؟
0: من أين لك هذا أيضاً؟
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
0: لا.
1: أفتضمنين لي نزلا في الجنة؟
0: هات ما عندك.
1: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
0: كلا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا تبشش الله إليه كما يتبشش أهل الغائب بطلعته. وما قولك في هذا أيضا؟ أفتقدرين عليه؟
0: سبحان الله، أتهزأ بي؟ بالطبع لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطي خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلي عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاته منتظر الصلاة. أفتضمنين لي ذلك كله؟
0: أعطني شيئاً أطيقه وأقدر عليه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
0: غلبتني، قم إلى صلاتك يرحمك الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: البصر هو البوابة الأكبر إلى القلب. وهذه حقيقة، إن أكبر بوابة مفتوحة على القلب هي بوابة العين، البصر. فمن حمى هذه البوابة فقد حمى أعظم جوهرة يملكها في الوجود، التي هي محل نظر الرب، ألا وهي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله يا أخوة يا أخوات، ما من أحد جرب غض البصر واستمر إلا وجد العجب، ومن وجد العجب لا يعود. روي أن موسى عليه السلام قال في بعض مناجاته: يا رب، عجبت ممن يجدك ثم يرجع عنك. فقال الله: يا موسى، إن من وجدني لا يرجع عني، وما رجع من رجع إلا عن الطريق. يعني الذين انتكسوا عن طريق الاستقامة لم يصلوا أصلا إلى الله، إنما رجعوا وهم لا يزالون في منتصف الطريق، استعجلوا ولم يصبروا. أما الواصل الحقيقي للحب الإلهي والولاية فهذا مستحيل أن يعود إلا أن يشاء الله. من وصل إلى النور الأعظم مستحيل أن يعود إلى الظلمات. ما هي فائدة غض البصر في الدنيا؟ ماذا أستفيد أنا شخصيا في حياتي هنا في الدنيا قبل الآخرة؟ أول فائدة تلمسها في حياتك هي حلاوة الإيمان والشعور القوي بالقرب من الله. ثم إذا استمريت بذلك يكرمك الرحمن برقة القلب لذكره ولذة البكاء، وهي لذة عالية سماوية يدخل بها الإنسان إلى عالم الملكوت الأعلى. وكما قيل: من غض بصره غزرت من خشية الله دمعته. فإذا استمر فتحت له عين البصيرة، وهي عين القلب، فتأتيه من الكرامات والمكاشفات والإشارات التي تخبره بحب الله له وقرب الله منه. ثم بعد ذلك يكون مستجاب الدعاء. فإن بلغ هذه المرحلة من الحياة مع الله وهذه الدرجة من السعادة، مستحيل أن يقدم شيئا من ملذات الدنيا الدنيئة على هذا الرقي السماوي القدسي والعالم الملكوتي. وهذه من أعظم المكافآت التي يكافئ الله بها عبده المؤمن، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما هو الدليل على كلامي هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها، كما في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قال مجاهد: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. قال أحد الصالحين: كلما غض المسلم بصره عن الحرام ازداد الإيمان في قلبه، واتسع النور في فؤاده، فينتشر النور إلى جوارحه، فتبكي العين من الخشية، ويسكن الجسد من الهيبة، فعند ذلك يتطلع إلى المزيد من الغض، فيغض قلبه عن كل ما سوى الله، فلا يرى بعينه إلا فعل الله، ولا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله، وعند ذلك يتذوق قلبه حلاوة قرب الله منه، كما في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تواترت الأقوال والتجارب أن غض البصر يولد النور في القلب. ففي سورة النور بعد أمر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر أتت مباشرة بعدها: الله نور السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله عن غض البصر أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة، ولهذا
ذكر الله آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. ما هو فضل غض البصر في الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وذكر منها: وغضوا أبصاركم. فغض البصر يعتبر من أهم أسباب دخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله. من الفوائد الجميلة جدا التي استوقفتني، قال بعض العلماء: لما كان المؤمن الطيب غاضا لبصره قاصر الطرف عن الحرام في الدنيا، كان هذا العبد الطاهر أهلا لمن هي مثله في هذه الصفة في الجنة، الحور العين التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقاصرات الطرف. فلما قصر طرفه عن الحرام كان أهلا لهذه الحورية التي قصر طرفها عن جميع الرجال إلا زوجها المؤمن في الجنة، الحورية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فالجزاء من جنس العمل، والطيور على أشكالها تقع، فالطيبون للطيبات. هل هناك فعلا شباب لا ينظرون إلى الحرام أبدا؟ من الأخطاء الفادحة أن ترى الناس بعين طبعك أنت. مثلا حاولت مرة أو مرتين ولم تستطع ترك النظر إلى الحرام، فتعتقد أن الناس كلهم لا يستطيعون. الحقيقة يا إخوة يا أخوات التي ليس عليها غبار، أن هناك شباب تابوا توبة نصوحة واستمروا إلى أن وصلوا إلى الحب الإلهي، فحماهم من أن يتدنسوا ولو بنظرة واحدة حرام. تمر عليهم السنين ولم يقعوا بنظرة واحدة حرام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من اصطفاه الله لقربه طهره ونقاه لحضرة قدسه. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، فمن تولى الله بصره لا يقع في الحرام. نسأل الله العظيم من فضله ومنه وكرمه. علاج النظر للحرام. العلاج باختصار: اصرف نظرك. لم يطلب منك حمل شيء ثقيل يكسر ظهرك أو يشقي جسدك. المطلوب شيء بسيط جدا جدا، هي طرفة العين. فقط اطرف عينك عن الحرام. وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أتيت وجلست بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه النصيحة سينصحك بهذا الكلام. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. باختصار اصرف بصرك وارتاح. وهذه نصيحة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح علي بن أبي طالب، يقول: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالعلاج الأول والأساسي والأهم، وهي وصية الله لنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إخواني أخواتي، غض البصر لا يعني أن أمشي وأنا مغمض عيني فأصطدم بالحائط، لا. غض البصر يعني عدم التركيز بالنظر إلى امرأة ملفتة جاذبة. والكلام كذلك موجه للنساء: عدم التركيز بالنظر إلى شاب ملفت جاذب.
غض البصر لا يعني التزمت والتشدد والانعزال عن العالم والمجتمع، والدليل أن الرسل كانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، كما في قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. المؤمن إنسان طبيعي لكنه محترم راقي، يستمتع بالحياة من غير تقليب البصر بالرائح والغاد. وفي الختام أقول: إن تركت لذة النظر إلى الحرام وأنت تستطيع ولا أحد يراك، تركتها حبا لله وشوقا لقربه ومرضاته، سيعوضك الله لذة لا ينالها ملوك الأرض، لذة لا تصفها ألسنة الخلق. إنها لذة الحب الإلهي، إنها لذة الشعور بالقرب من نور السماوات والأرض الله جل جلاله. فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكما قيل: كلما طهر القلب رق، فإذا رق راق، وإذا راق ذاق، وإذا ذاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة، فيفرح بالطاعة ويصير من أسعد الناس. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم طهر أعيننا، اللهم نقي أبصارنا، اللهم افتح عين بصيرتنا، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، واجعلنا أهلا أصفياء أنقياء طاهرين لقربك العظيم. تقدست أسماؤك جل جلالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعط للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا رحمته. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. من آداب الحوار: فكر كثيرا واستنتج طويلا وتحدث قليلا، ولا تهمل كل ما سمعته، فمن المؤكد أنك ستحتاجه في المستقبل. لا تتردد في أن تتأسف لمن أخطأت في حقه، وانظر لعينيه وأنت تنطق كلمة آسف، ليقرأها في عينيك وهو يسمعها بأذنيه. لا تحكم على شخص من أقربائه فقط، فالإنسان لم يختر والديه، فما بالك بأقربائه. من آداب الحديث في التليفون: عندما يرن التليفون ابتسم وأنت تلتقي السماعة، فإن محدثك على الطرف الآخر سيرى ابتسامتك من خلال نبرات صوتك.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 14 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 39، وهي قوله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. طبعا هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال بعض المفسرين إنه سيدنا زكريا، زوجته عاقر وهو بلغ من الكبر عتية، ما معه ولا مع زوجته أسباب الإنجاب، ما معه ولا مع زوجته أسباب الإنجاب، فلما رأى عند مريم شيئا في غير أوانه ومن دون سبب أرضي، دعا زكريا ربه أن يرزقه الله غلاما يتابع الدعوة من بعده. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرث هذه الدعوة إليك. وتحدثت وقتها عن أن أهم شيء في الدعوة أن تستمر. الأشخاص يأتون ويذهبون، ولكن ينبغي أن تبقى الدعوة مستمرة. هذا العمل عمل يكتب له النجاح حينما يرجو كل من أقامه الله في دعوة أن تستمر من بعد. والذين دعوا إلى الله وكانوا صادقين في دعوتهم ومخلصين في دعوتهم هيأ الله لهم رجالا علماء يتابعون دعوتهم إلى يوم الدين. فسيدنا زكريا من هنا اشتهى الولد لا ليعينه في كبره، لا ليكون حظا له في الدنيا، اشتهى الولد لتكون الدعوة من بعده مستمرة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جاء الجواب، يعني الله عز وجل ينتظرنا. كما قلت في درس سابق، ينبغي في أي آية وفي أي كلمة أن نلاحظ ما علاقتنا بهذه الآية. ماذا فعل سيدنا زكريا؟ قال كلمات صادقة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. طيب، هو نبي كريم، دعاؤه مستجاب، ولماذا يقول الله لعباده المؤمنين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. من هو أعجز الناس على الإطلاق؟ هو إنسان عجز عن أن يدعو الله. هل يكلفك الدعاء إلا أن تقول كلمات وقد تقولها في قلبك؟ إذ نادى ربه نداء خفيا وقد تقولها في قلبك. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وما من مؤمن دعا ربه إلا وقد أكرمه بطريقة أو بأخرى. فمن هو العاجز؟ هو الذي يعجز عن أن يدعو الله عز وجل. قم في جوف الليل قبيل صلاة الفجر، لأن الحديث هذا الحديث الصحيح، إذا كان ثلث الليل نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر. أليست لك حاجة عند الله؟ أليست هناك مشكلة؟ ما في واحد على الإطلاق إلا وله حاجة عند الله، وما من واحد على الإطلاق إلا ويعاني من مشكلة. هكذا طبيعة الحياة. إنا كنا مبتلين، يعني أحد خصائص الحياة الدنيا أن الابتلاء ملازم لكل إنسان. إنا كنا مبتلين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يا إمام، أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال لن تمكن قبل أن تبتلى. المؤمن مبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. والبطولة ليس أن تنجو من الابتلاء، لا، البطولة أن تقف الموقف الكامل في الابتلاء. أعيدها ثانية، البطولة لا أن تنجو من الابتلاء، بل أن تقف الموقف الكامل في الابتلاء. إنا كنا مبتلين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت مبتلى بمالك، مبتلى بصحتك، مبتلى بزوجتك، مبتلى بأولادك، مبتلى بجيرانك، مبتلى بقرنائك، مبتلى بزملائك، مبتلى بمن حولك، مبتلى بمن فوقك، مبتلى بمن تحتك، مبتلى في الرخاء، مبتلى في الشدة، مبتلى في الصحة، مبتلى في المرض، مبتلى في الغنى، مبتلى في الفقر. أنت في امتحان فيه مادتان، مادة إيجابية ومادة سلبية. أنت مبتلى بالخير ومبتلى بالشر، وبلوناهم بالشر والخير. يعني البلاء من صفات الحياة الدنيا. تكون قد دخلت إلى البيت لتوك، يطرق بابك سائل، هل ترده أم تستمع إليه؟ تكون في فقر مدقع، يأتيك مبلغ ضخم فيه شبه، هل تأخذه أم ترفضه؟ يعني الإنسان الواحد يبتلى في اليوم عشرات المرات. كل معالجة لموضوع، وكل موقف تقفه، وكل شيء مغري تتعرض له، وكل ضغط تقع تحت وطأته، إنما هو ابتلاء. ماذا تفعل؟ الله عز وجل ينظر ماذا نفعل. إذن فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. دعا بصدق. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، والله لو أن أحدكم يعني يطمح إلى شيء بعيد المنال كأنه حلم وكان صادقا في طلبه لحققه الله، لأن الله عز وجل ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. سمعت قصة من عالم جليل من علماء دمشق، أن فلاحا فقيرا جاهلا في صعيد مصر أرسل ابنه إلى الأزهر، ودرس ابنه في الأزهر وعاد يعني من أهل العلم. الأب في 55 اشتهى أن يكون مثل ابنه، وهو جاهل جهلا مطبقا، والقصة لغرابتها لا تصدق. ركب دابته وتوجه نحو القاهرة، فلما دخل أبواب القاهرة سأل أين الأزعر، هكذا فهم الاسم بالخطأ. فدلوه على الأزهر الشريف، وبدأ يتعلم القراءة والكتابة في 55، ثم تعلم القرآن، ثم طلب العلم، وما مات إلا شيخ الأزهر، وما مات إلا شيخ الأزهر. والله أي واحد منا أيها لو طلب طلبا بعيد المنال كأنه حلم، كأنه في السحاب، وكان صادقا في هذا الطلب، لا بد من أن يصل إليه، لأن الله ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. قل له في الليل، اللهم اهدني واهد بي، اجعلني من الهداة المهديين. قل له في الليل، اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. قل له في الليل، اللهم أجري الخير على يدي، ارزقني عملا صالحا يرضي، وفقني لما تحب وترضى. اطلب. هؤلاء الذين طلبوا الدنيا جاءتهم، فكيف إذا طلبت الآخرة؟ هؤلاء الذين طلبوا الدنيا من وجهها الحلال جاءتهم بالدعاء الصادق. ليس لك إلا الدعاء الصادق، والأمر كله بيد الله. أنت الضعيف والله القوي، وأنت الفقير والله الغني. ليس بينك وبين أن تبلغ مرادك إلا أن تكون صادقا في دعائك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني، في القرآن أكثر من 10 آيات، يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. أكثر من 10 آيات، إلا آية واحدة ليس فيها قرب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي ليس بينك وبين الله أحد. ليس بينك وبين الله أحد، لماذا تحسد الناس؟ قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، إذ لم ترض لي ما وهب. ملك الملوك إذا وهب قالوا لا تسألن عن السبب، أنا عدلت. ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب، اسأل الله أن يغنيك، أن يعطيك، أن يرقى بك، أن يؤدبك الأدب الحسن. كلمة: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أيعجز أحدنا أن يسأل الله ذرية طيبة، زوجة صالحة، رزقا حلالا، مأوى يؤويه، زوجا لابنته يكرمها، عملا لابنه يستره؟ أنا أعجز أن نفعل هذا. لماذا ذكر الله لنا هذه القصة؟ لأخذ العلم؟ لا والله. للمتعة الفنية؟ لا والله. للإخبار المجرد؟ لا والله. لا لإخبار مجرد ولا لمتعة فنية ولا لأخذ العلم، إنما ذكر الله لنا هذه الآيات ليكون هذا النبي الكريم قدوة لنا. قدوة: أدعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يمكن أن تدعوه بقلبك دون أن يسمع أحد كلمة. والله حدثني أخ قال لي: أنا نبت من أسرة فقيرة جدا، فلما أنهيت خدمتي العسكرية لا أملك قرشا واحدا، أعطتني أختي قطعة ذهبية فبعته، وكان ثمن هذه القطعة ما يساوي بطاقة الطائرة إلى الخليج، والأمر كان ميسر سابقا. سافرت إلى الخليج، أقسم لي بالله وهو في الطائرة في طريقه إلى الخليج، قال في قلبي: قلت إذا أكرمني الله في هذا السفر فلأبنين لله مسجدا في بلد. قال لي: والله ما حركت شفتاي ولا نبست ببنت كلمة، إلا أنه خاطر داخلي. وذهب إلى هنا وعاد بعد أعوام عدة وقد أكرمه، وهو يسكن في بلدي على الساحل قبل بانية. فأنا كنت مرة في سفر إلى هناك، فدخلت إلى هذا المسجد لأصلي، أعجبني، مسجد أنيق جدا على البحر مباشرة في منطقة جميلة حولها مساحات خضراء كثيرة. فبعد أن صلي خرج رجل من غرفة وقال: أتقبل أن نشرب يعني شيء كضيافة؟ قلت: والله حبا وكرامة. قال لي: أنا عمرت هذا المسجد، وحدثني مكان عمار المسجد مخالف لكل القوانين لأنه المنطقة ليست منظمة بلديا، هذا شيء طبيعي جدا، المسجد يقام في المدن وفي أماكن التجمع السكن، فمنع من إقامة المسجد بحسب القوانين النافذة. قال لي: سافرت إلى مسؤول هناك في الساحل وذكرت له ما قلت وكيف حقق الله لي طلبي. قال لي: رفع الهاتف وعطى توجيه أنه دعوه يبني هذا المسجد، وبنى هذا المسجد. مسجد جميل جدا، سبب خاطر داخلي، خاطر داخلي. وعلى هذا الموضوع آلاف القصة. قال لي: والله ما حركت شفتاي ولا نطقت ببنت شفا، إلا أنني قلت في نفسي: إن أكرمني الله فلأبنين لله مسجدا. وبحسب قوانين البلديات في كل أنحاء العالم المسجد يقام في مدن في أماكن تجمع سكن، ومع ذلك ما الذي يعني ألقي في قلب هذا المحافظ؟ أعطى توجيه أن دعوه يبني هذا المسجد وبني. والآن يأمه المسافرون والمتنزهون ويصلون فيه. فأنت يعني صعب أن تسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة بإخلاص وصدق. لا أي كبير في السن، امرأة عاقر، نادى ربه نداء خفيا فاستجاب الله له، ولما لا يستجيب لك؟ إله زكريا إلهنا، ورب زكريا ربنا، ونحن في أي مكان وفي أي زمان نعبد الله عز وجل. فكل واحد له طلب عند الله ليسأل الله حاجته كلها، ليسأله صادقا، ليسأله مخلصا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، سيأتيك غلام. هذا الغلام أول من يؤمن بعيسى عليه السلام، مصدقا بعيسى يعني بكلمة من الله. سيدنا عيسى كلمة، سيدة مريم ليس لها زوج، كن فيكون. فقيل في تعريف هذا النبي الكريم إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروحه، مصدقا بكلمة من الله وسيدا متفوقا. من أجمل التفسيرات سيدا متفوقا في كل شيء، بعيدا عن النقص، ذو مروءة، ذو حصافة، ذو فهم، ذو غيرة، تكلم عنه المفسرون كثيرا، لكن مجمل أقوالهم أنه متفوق في كل شيء. سيد علم يشار له بالبنان، كريم الأخلاق، عفو، شجاع، سموح، منصف، وسيدا. ولكن أيها الإخوة، لا بد من أن نقف وقفة متأنية وحصورا. حصور بمعنى محصور، يعني وضع نفسه في مكان محدود. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني المؤمن الصادق يمشي في هذا الطريق، أما الأنبياء بلغوا قمة هذا الطريق، كل رغباتهم محصورة فيما شرع الله. من أجمل ما قاله المفسرون في القلب السليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شيئاً حرمه الله، كل رغباته وكل طموحاته وكل ميوله محصورة في منهج الله. بقي له من النساء زوجته ومحارمه، ولا يطمح أن يرى امرأة لا تحل له، ولا يكلمه، ولا يستمتع بجماله. بقي له من المال الكسب المشروع، لا يتطلع أبدا لكسب غير مشروع ولو كان كثيرا، ولو كان مغريا، ولو كان في أشد الحاجة إلى المال. لا يشتهي معصية، لا يشتهي مالا حراما، ولا امرأة حراما، ولا شهوة لا ترضي الله عز وجل. القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شيئا حرمه الله. والسيد الحصور هو الذي بقي في دائرة المسموحات، في دائرة المباحات، في دائرة التي سمح الله للمؤمن أن يأخذ منها ما شاء. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، العلاقة بالنساء تزوجوا ولا تزنوا، العلاقة بالمال اكسبوا طيبا وعملوا صالحا. فالحصور يعني حصر نفسه فيما سمح الله به، ولا يفكر ولا يخطر في باله ولا يتخيل أن يعصي. يعني حتى أن بعض علماء الفقه في كتب الفقه، أذكرها لمرة واحدة، يعني هذا الذي يتخيل نفسه مع من لا تحل له، في التخيل مؤاخذة. المؤمن الصادق لا يتخيل شيئا حراما، ولا يطمح لشيء حرام، ولا يريد شيئا ما أراده الله عز وجل، حصور. وأنا أركز على صفات هذا النبي الكريم لماذا؟ ليكون لنا قدوة. قدوة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إما أن تعبد الله وإما أن تعبد الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المعاكس، أي من يتبع هواه وفق هدى الله فلا شيء عليه. اشتهى المرأة فتزوج، واشتهى المال فكسبه من طريق مشروع، واشتهى أن يكون سيدا فأطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني في حاجة أساسية للطعام والشراب لبقاء الفرد، وفي حاجة أساسية للطرف الآخر لبقاء النوع، وفي حاجة أساسية عند كل إنسان للتفوق. يسمى هذا تأكيد الذات، تأكيد الذات. هناك من يؤكد ذاته بإنفاق المال الكثير، يقول أنفقت مالا لبدا، يقول لك ذهبت وأكلت وأنفقت مبلغ فلكي في هذه الرحلة متباهيا. هذا يتباهى بمعلوم،

كل مؤمن صادق منيب مخلص ورع تقي يرفع الله له ذكره ويعلي قدره ويلقي محبته في قلوب الخلق. ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وما ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرته في ملأ خير منهم. إن أردت المال فمن طريق مشروع يأتيك، إن أردت العفاف فمن طريق مشروع يأتيك، إن أردت العلو في الأرض فمن طريق مشروع يأتيك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كن سيدا ولا تكن مسودا. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد الخميصة، تعس عبد البطن. كن سيدا، احتج إلى الرجل تكن أسيره، صرت عبد عنده. إن احتجت إلى مخلوق كنت عبدا له. احتج إلى الرجل تكن أسيره، واستغن عنه تكن نظيره، وأحسن إليه تكن أميره. تكن عبدا، كن سيدا. لو كنت فقيرا، الفقر ليس وصمة عار، الفقر وسام شرف. قد يكون أنت فقير لأنك مستقيم، ليس كل غني يرضى الله عنه. لذلك كن حرا، لا تكن تابعا لأحد، لا تكن مجيرا لأحد، لا تكن خطيئة أحد، لا تكن محسوبا على أحد. سئل عالم جليل له مكانة كبرى في بعض البلاد العربية وقد توفاه الله عز وجل، ما هذه المكانة التي حباك الله بها؟ قال: لأنني محسوب على الله. أن تكون محسوب على الله فقط، لا تكن محسوبا على عبد من عباد الله، على أو صغر. لا يليق بك أن تكون أنت لغير الله، أنت لله وحده. كن سيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا سيدنا زكريا بشر بغلام اسمه يحيى. ما علاقة اسمه به؟ يعني يحيى تحيا به القلوب. هو كان حيا بمعرفة الله وأحيا القلوب الذين كانوا حوله، يعني كان هاديا مهديا، كان حيا ومحيا. المؤمن كلامه يحيي القلوب، والذين هم عن اللغو معرضون يذكر الله دائما، فإذا تكلم أحيا القلوب. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. لكنه سأل الكيفية، كيف أنا متقدم في السن وامرأتي عاق؟ كيف؟ قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك وأنت كبير في السن وامرأتك عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. هكذا. قال: رب اجعل لي آية، يعني علامة، متى؟ قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. تفقد القوة في النطق حينما لا تستطيع أن تتكلم، معنى ذلك أن امرأتك حملت. تبدأ هذه المعجزة من فقد النطق. إذا كان في بالأرض كلها واحد معفى من ذكر الله سيدنا زكريا، لأنه فقد النطق. قال له: واذكر ربك كثيرا. هذا الذي فقد القدرة على النطق أمره الله أن يذكر الله كثيرا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، مساء عند غروب الشمس وقبل طلوع والإبكار. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك. في أكثر الأقوال أنها نبية، لأنه

0: الوحي، والنبوة مقام في العلم والقرب، بينما الرسالة مقام في التبليغ. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاك الأولى بالنبوة، واصطفاك الثانية بأن أنجبت ولدا من دون أب، وطهرك من كل الآثام ومن كل الشهوات والشبهات. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 ضعفا. ونحن نواجه العدو بالسلاح الأبيض وجها لوجه، يجب أن نصلي جماعة، فكيف في السلم؟ هناك آية واضحة جدا لصلاة الجماعة في أثناء القتال، صلاة الخوف. فإذا كنا مأمورين ونحن نواجه العدو وجها لوجه أن نصلي جماعة، فكيف إذا كنا في السلم؟ يا مريم اقنتي، أي أديمي الوجهة إلى الله، لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا اسمه إعجاز إخباري. هناك إعجازات كثيرة في القرآن الكريم، إعجاز في النظم، إعجاز علمي، إعجاز بلاغي إلى آخره. أحد هذه الإعجازات الإعجاز الإخباري، فالله يخبرنا عما وقع في أزمنة بعيدة جدا، ويخبرنا عما سيقع. والبعد في الإعجاز الإخباري الماضي والمستقبلي إعجاز زماني، بينما الإعجاز الإخباري في الحاضر إعجاز مكاني. ماذا يقع في مكان بعيد؟ في الوقت نفسه، من الآن، ماذا يجري فرضا في مكة؟ لا نعلم نحن ماذا يجري. من صلى الإمام؟ لا نعلم نحن هنا في الجامع، لا نعلم. فإذا جاء الخبر والوسائل ممنوعة عنا، فهذا إعجاز إخباري في الحاضر. فإعجاز الإخباري في المستقبل كقوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إعجاز الإخباري الماضي ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني اختصم من حول هذه البنت مريم، اختصموا في كفالتها. فسيدنا زكريا زوج خالتها قال أنا أولى بها، وقال من حوله هي بنت سيدنا ونحن أولى بها، فاختصموا فاقترعوا. من هنا شرعت القرعة، ألقوا أقلامهم في نهر جار، فالقلم الذي لم يجري وبقي واقفا يعني هو الذي ترسو عليه ولاية مريم. قلم سيدنا زكريا لم يجري فتكفلها هو. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كل هذا تأكيد لنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا القرآن وحي الله إلى النبي، وأن الوحي لا يملك له طلبا ولا دفعا، إنه شيء مستقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي درس آخر نتابع الآيات، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قف اليوم لغزة وحي من فيها، قف اليوم لغزة وحي من فيها، قف اليوم للقدس وحي من فيها، إن رجال الله تحميها. أحبتي، ماذا صنع هؤلاء الرجال وهم يعيشون في بقعة؟ بالكاد، بالكاد والله أن تراها على خريطة العالم بالعين المجردة، لكنك تراها وستراها بعين العزة، ستراها بعين الكرامة. غزة الفقيرة ماليا، غزة المحاصرة منذ 15 عاما، 22 دولة بقوتها، بعتادها، بجيوشها التي لا يعرف أولها من آخرها، لم تستطع أن تضرب تل أبيب، لكن غزة المحاصرة قد فعلتها. لله درهم من رجال لسان حالهم، إن 2000 قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة واحدة من حديد، إن 2000 قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة واحدة من حديد. لله دركم يا رجال، لله دركم يا أبطال. تخيلوا معي أن غزة المحاصرة جعلت رئيس وزراء الكيان الصهيوني على مدار 4 أيام في الملاجئ. أين سلاحكم يا عرب؟ أين عتادكم يا عرب؟ أين سلاحكم يا عرب؟ أين عتادكم يا عرب؟ والله لو أعطيتم أهل غزة 1% من أسلحتكم لتحررت فلسطين. أعيرون مدافعكم لا مدامعكم، أعيرون مدافعكم لا مدامعكم، أعيرون مدافعكم وضلوا في مواقعكم. أخبروني متى تغضبون؟ إذا انتهكت محارمنا قد انتهكت، إذا ديست كرامتنا قد ديست، إذا قتلت معالمنا قد قتلت، إذا هدمت مساجدنا فلقد هدمت. أخبروني بربكم، أخبروني بربكم. يا من أسلحتكم صدئت، يا من جيوشكم تستعرضون لنا فيها على الشاشات ليل نهار، يا أصحاب الأسلحة والصواريخ والقاذفات، إن مصر نبيكم يدافع عنه بالحجارة، فيا للعار، يا للعار، مصر نبيكم يدافع عنه بالحجارة. هاتوا سلاحي، قد تعبت من الخطب، ما عاد يجدين التكلم يا عرب، ما عاد يجدين التخاطب والهرب. يا مسلمون، يا مسلمون وثار في قلبي اللهب، يا مسلمون وكلنا تحت العذاب بلا سبب، أموالنا في غير نصرة ديننا، في غير نصرة أرضنا، في غير نصرة عرضنا، وسلاحنا أضحى حطب، تحت الطواغيت انتحرنا، تحت الطواغيت انتحرنا، أو سجدنا أو خضعنا تحت حكم أبي لهب. أواه يا جيل الذنب، أواه يا جيش البطولات المجاهد في الكتب، هل يخرج الأبطال من ورق الكتب؟ إني لا أسأل في عتب، إني لا أسأل في عتب، أين الملايين التي زادت على عد الرتب؟ أين السلاح؟ وأين جند المسلمون؟ أما لنا غير الكذب؟ أو ما لنا قائد للدين

وأقام أسباب النعم. لن ينصر الإسلام إلا من تمسك بالقيم وأقام شرع الله في كل الأمم. أقسمت بالرحمن، بالله العظيم، بالرحيم، بالقوي المنتقم. لن ينصر التوحيد إلا من تكفن بالعقيدة واليقين وبالعزيمة والهمم. أقسمت أن الدين منصور، أقسمت أن الدين منصور، وأن الكفر مدحور. ولو جاروا ولو قالوا ولو طال الظلام. أحبتي أحبتي، أريد أن أطمئنكم أننا نحن بخير. لا أقول لكم أن غزة بخير، لأننا نحن بخير. ما دامت غزة بخير نحن بخير، ما دام أن خلفنا رجال. لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، والله وبالله وتالله لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. خرج أهل غزة لسان حالهم، فإما حياة تسر الصديق، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. خرجوا وحدهم وقد تركتهم الأمة يقاتلون. لكن يا أهل غزة صبرا، يا أهل غزة صبرا، فإن موعدكم الجنة. لكن يحزننا والله أن نرى مشاهد الأطفال ولا تحرك في حكامنا ساكنة. إننا والله ليؤلمنا أن نرى مشاهد الأطفال والرضع حتى الأجنة في بطون أمهاتهم حرقوه. وكله هذا أمام مرأى هذا العالم. لكن ماذا بوسعنا أن نصنع؟ يا قلة حيلنا، يا قلة حيلنا أمامكم، يا قلة حيلتنا أمامكم يا أبطال غزة. لكن نقول أيها المجاهدون في غزة، أيها الأبطال في غزة، احتفظوا بأحذيتكم، فإن متاحف العالم ستطالب بها يوما من الأيام. احتفظوا أيها المجاهدون بأحذيتكم، فإن متاحف العالم ستطالب بها يوما. وأقول ختاما لحكامنا، إن كنتم قد أفسدتم علينا دنيانا فلا تفسدوا علينا آخرتنا. إن كنتم قد أفسدتم علينا دنيانا فلا تفسدوا علينا آخرتنا. خذوا الذهب والفضة، خذوا الأموال والحكم، لكن افتحوا لنا الحدود لنجاهد. خذوا الأموال لا نريدها، خذوا الذهب، خذوا الفضة، خذوا القصور، خذوا الأموال، خذوا الثروات لا نريدها، لكن دماؤنا تريد أن تنغمس جهادا في ساحات الأقصى. لكن أرواحنا تريد أن تفدي نسائنا في ساحات بيت المقدس. افتحوا لهذه الشعوب الحدود، افتحوا لها كي تصلي صلاة الفتح وصلاة النصر وصلاة التبات والتمكين في ساحات بيت المقدس. لكن من وضعهم أعداء الله على رقابنا كيف يسمحون لنا أن نقاتل أعداء الله؟ لكن صبرا ثم صبرا ثم صبرا، فموعدنا بإذن الله ساحات النضال. صبرا ثم صبرا ثم صبرا، فموعدنا بإذن الله أيها الجيل، أيها الجيل، موعدنا بإذن الله ساحات النضال. موعدنا بإذن الله أن تلتحم سيوفنا وبنادقنا في ساحات المسجد الأقصى. سنصلي في المسجد الأقصى فاتحين، سنصلي صلاة الفتح، نقسم بالله يقينا على الله، رغم أنوف حكامنا، رغم أنوف الذين خانوا، رغم أنوف الذين طبعوا، رغم أنوف الذين استسلموا، نقسم بالله أننا سنصلي رافعين رؤوسنا في المسجد الأقصى. اصنعوا ما شئتم، سافروا بطاعة

في غزة، لكن والله سيأتي اليوم الذي تدفنون فيه رؤوسكم في التراب كالنعامات، ونحن نرفع رؤوسنا كالأسود. سيأتي يوم، يا من خنتم، يا من طبعتم، يا من أكلتم الحرامة على دماء أهل غزة، يا من أكلتم الخبز وأخذتم المال مغموس بدماء الأطفال والأبرياء في غزة، اعلموا أننا سنجاهد يوما وستروننا على أطلال فلسطين وعلى أطلال غزة مجاهدين بإذن الله. وأقول لكم، سيبقى الفلسطيني مدني وإن حمل السلاح، سيبقى الفلسطيني مدني وإن حمل السلاح، وسيبقى الإسرائيلي مستعمر ومغتصب وإن كان يستجم على شاطئ البحر، وسيبقى الإسرائيلي مستعمر ومغتصب وإن كان يستجم على شاطئ البحر. أقول ختاما، سدت دروب الشعر وأغلقت أفواهه، وباك قلبي بعد ذلك باكيا لما حيل بيني وبين مناي قهرا، عشت ذل القعود وبعتها لمليكي، بعتها للذي لا يرتضي لعباده ذلا ولست أرضى هانيا. أبتاه روحي في المعارك غاشية، أتحول بيني وبين روحي ونفسي، أبتاه نفسي لا تريد غواني، مالي وللدنيا ما لها مالي. أبتاه جعفر في المنام بدالي ويصيح بي ألا لحقت ركابي. أبتاه إني أرى في غزتنا مهجا تروي لنا الآلام تواليا وتواليا. هناك يريدون لأعراضهم ردا، وهنا إخوتي يتغزلون بأختي، هناك يطلبون لجوعهم سدا، وأنا ها هنا أعاف طعامي. هناك يأمنون لأطفالهم أمنا، وأنا زباد ها هنا آمالي. وأسلماه وأسلماه كالسيف الذي صار محطما لقيودي، ومعتصماه كالسهم الذي تار محريا لهم ولي. أبتاه أقسم بالذي خلق الحياة لحكمة، ودا رب العزيز يشهد عهدي، أن أضل في ساح المعارك غاشية أجود بروحي كما أجود بنفسي، فإما أن أعود للقدس الحبيبة رافعا رأسي والجنود ورائي، فإما أن أعود للشام الحبيبة رافعا رأسي والجنود ورائي، أو أن أعود للقدس الحبيبة ببسمة رسمت هناك على شفاهي قبل مماتي، شهادة ورب البيت فزت بها، شهادة أقبل بها حريتي بشفاهي، أرفرف بها تحت

وذاك موطني وذاك مكاني. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات أن تنصر أهلنا في غزة. اللهم عز النصير فانصرهم، اللهم عز النصير فانصرهم. اللهم إن لنا في غزة أطفال الرضع، اللهم إن لنا في غزة أطفال الرضع وشيوخ الركع وشبابا سجد. اللهم عليك بمن قتلهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن خذلهم. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا، اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا. يا مدرك التارات أدرك تارنا، يا مدرك التارات أدرك تارنا، يا مدرك التارات أدرك تارنا.

أمامهم يا رب، ارمي معهم إذا رموا وسد عنهم إذا رموا، يا رب ارمي معهم إذا رموا وسد عنهم يا رب إذا ما رموا. اللهم أرنا في الظالمين آية، اللهم أرنا في الطغاة آية، اللهم أرنا في المتجبرين آية، ولا ترفع لليهود في غزة راية، اللهم لا ترفع لليهود في غزة راية، اللهم لا ترفع لليهود في غزة راية، ولا تحقق لهم في القدس وغزة غاية. يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار، انتقم لأهلنا في غزة، انتقم لأطفال غزة، انتقم لشباب غزة، انتقم لرجال غزة. يا رب نصرا قريبا، يا رب فتحا قريبا، يا رب تحريرا قريبا، يا رب افتح لنا الحدود والسدود نقاتل في سبيلك، يا رب افتح لنا الحدود والسدود نقاتل في سبيلك. يا رب صلاة في الأقصى، يا رب صلاة في الأقصى، يا رب صلاة في الأقصى، فاتحين محررين مهللين مكبرين، يا رب شهادة على أسواره، يا رب شهادة على أسواره، يا رب شهادة على أسواره، مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم عليك بطغاتها، اللهم عليك بطغاتها، اللهم عليك بطغاتها، اللهم أرنا في من ظلم الشام يوما أسودا، اللهم أرنا في من شرد أهل الشام يوما أسودا، اللهم أرنا في من قتل أهل سوريا يوما أسودا، عاجلا غير عاجلا يا رب العالمين. اللهم كن مع أهلنا في الخيام، اللهم كن مع أهلنا في الخيام، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: همم الحافظين. قال الشافعي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. أجمل الساعات. قالت إيمان السباعي: سألت الليل عن أجمل ساعاتي، فقال: ساعة يهرب فيها المحبون من العلائق والخلائق، ويتسللون عند السحر لملاقاة الحبيب الأعظم الذي غفى عنه المحرومون. الفرح والألم الصافيان. قالت إيمان السباعي: الفرح الصافي مثل الألم الصافي، صادق حقيقي، لا تمحو الأيام ذكراه أبدا. آثار المعلم. قال الدكتور سعيد حارب: إن آثار المعلم واضحة على التعليم والمجتمع، إذ أن صياغة الإنسان وتربيته وتطوير مهاراته وتكوين أفكاره وتصوراته تمر من خلال المدرسة والتعليم الذي يأتي المعلم كقائد ومحرك له. عقلك الباطن. قال الدكتور جوزيف ميرفي: اذهب إلى النوم شاعرا بأنك ناجح في كل ليلة وراض تماما، وفي النهاية ستنجح في زرع فكرة النجاح في عقلك الباطن. أعتقد أنك ولدت لتنجح، وستحدث العجائب كلما دعوت الله. اليأس والهم. إذا شعرت ببداية ضيق في صدرك فاذكر الله واستغفره، يبدلك الله فرحا وحبورا، وإذا لم تفعل ازداد ضيقك إلى هم، وإذا غدوت مهموما تولاك اليأس ونفدت قواك. تمرد وغفلة. يقول الدكتور حسن الشرقاوي: تراود النفس بعض الأماني وتتسلط عليها الأباطيل فتتمرد على التكاليف أو تثور على الواجبات وتهمل في الفرائض المقررة وتتغافل عن العمل لله والجهاد في سبيله تعالى. لا أستطيع. صحتك لا تقدر بثمن، ولا تسترخصها بالقلق والخوف والغضب، واعلم أنك المسيطر، ولا تقل لا أستطيع، فإن قلتها تحقق ما كنت تخشاه. خبرتنا وتجاربنا. يقول الدكتور محمد بركات: إن عملية الإدراك ليست مبنية كلها على المثيرات الخارجية أو المحسوسات، بل إننا نضيف إليها من خبرتنا وتجاربنا الماضية، ولهذا يختلف الناس في إدراكهم لموضوع واحد بقدر ما يستطيع كل منهم أن يضيف إليه من عنده من رابطات ومعاني مستمدة من الخبرات السابقة. طاقة ليس لها حدود. لا تحمل نفسك على عمل لا تطيقه، واسعى أن تقوم بعمل تحبه حتى يكون إنتاجك غزيرا وطاقتك ليس لها حدود.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى الجزء اليومي من القرآن الكريم للقارئ الشيخ أمين أبو سماحة. نفعنا الله وإياكم بهذه التلاوة المباركة، وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الكريم.

فالرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا

0: الجوانب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك.

من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس

0: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى الجزء اليومي من القرآن الكريم، قرأه علينا القارئ الشيخ أمين أبو سماحة. نحن معكم عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
0: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والأول من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: بين ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب، كيف يواجه أصحاب المصانع من الجالية العربية الضغوط الاقتصادية في أستراليا؟ كامبرا: ما هي قواعد وقوانين التقاط الصور في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية موقع أكسيوس الأمريكي: أكسيوس يقول ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الصهيونية من سوريا ولبنان. العراق بغداد: هل ينجح العراق في خفض التوتر الإقليمي بعد زيارة الزيدي لواشنطن؟ اليمن: بين التهدئة وباب المندب، كيف تنظر طهران إلى التصعيد في اليمن؟ فلسطين المحتلة غزة: 11 شهيدا بينهم مدير الشرطة جباليا إثر غارة صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني: احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ حكومة نتنياهو تخصص مليارات لابتلاع الضفة وتغيير وجهها الجغرافي. الجزيرة ترصد جنوب لبنان: الجزيرة ترصد الأوضاع في بلدات بقضاء بن جبيل جنوب لبنان. فلسطينيون يخلون منزلا: فيديو مؤثر وصور، فلسطينيون يخلون منزلا قبيل هدمه بجرافات الاحتلال. نابلس: سابقة مستوطنون يستولون على منزل في مناطق السلطة الفلسطينية، الاحتلال الصهيوني يمنع. جيش الاحتلال يمنع عبور مستوطنين إلى سوريا ويتوغل في ريفي درعا والقنيطرة. فلسطين المحتلة غزة: 11 شهيدا بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات صهيونية على غزة. إيطاليا روما: جولة مفاوضات جديدة، ما الذي يبحثه لبنان والكيان الصهيوني في روما؟ فلسطين المحتلة غزة: عادل العشي خرج ليلعب كرة القدم فعاد فاقدا عينه وسمعه في غزة. اليابان: موجة الحر وأزمة هرمز ترفعان أسعار الكهرباء في اليابان لأعلى مستوى في 6 أسابيع. روسيا: روسيا تكثف قصف كييف، وأوكرانيا توسع هجماتها على منشآت الطاقة والملاح. أوكرانيا: نار في شرايين الإمداد، موجة هجمات أوكرانية تطال محطات نفط وقواعد جوية روسية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تواجه المصانع والأعمال الصغيرة في أستراليا ضغوطا متزايدة مع استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب، ما يضع أصحابها أمام تحديات غير مسبوقة للحفاظ على استمرارية أعمالهم. وفي ظل هذه الظروف تبرز معاناة عدد من أصحاب المصانع من أبناء الجالية العربية الذين يسعون إلى الموازنة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والمحافظة على الجودة والأسعار التنافسية. صاحب معامل الألومنيوم ومعدات البناء والإنشاءات السيد نصير الجوفي تحدث عن واقع القطاع الصناعي وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والخيارات المتاحة للاستمرار في سوق يشهد تغييرات اقتصادية متسارعة، كما يشرح كيف يحاول أصحاب الأعمال ولا سيما من أبناء الجالية العربية التكيف مع هذه المتغيرات للحفاظ على استمرارية أعمالهم وجودة منتجاتهم في ظل ظروف اقتصادية متقلبة. كامبرا: توضيح بايا جيسين رئيسة الجمعية التصويرية الأسترالية القاعدة الأساسية للتصوير الشارعي، حيث يمكن بشكل عام التقاط الصور ومقاطع الفيديو في الأماكن العامة في أستراليا دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من الأشخاص الموجودين في المكان. ومن الناحية القانونية المحضة، لا يملك المرة في الشارع العام الحق في عدم تصويرهم. ومع ذلك تضع المحامية المتخصصة في الحقوق الإبداعية والتجارية شارون جيفوني حدودا صارمة لهذه الحرية، حيث تشير إلى أن استخدام تلك الصور لأغراض تجارية وترويجية يتطلب موافقة صريحة من أصحابها. علاوة على ذلك، إذا التقطت الصور بطريقة مهينة أو ضارة أو تسببت في إزعاج ملاحق المستهدفين يصل إلى حد المضايقة والتحرش، يحق للمتضررين رفع دعوى قضائية ضد المصور. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. موقع أكسوس الأمريكي: أفاد موقع أكسوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو البدء في سحب القوات الصهيونية من الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وصهيونيين قولهم إن ترامب أبلغ نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس بأن الوجود العسكري الصهيوني داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد. العراق بغداد: التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس. وخلال استقبال ترامب للزيدي عند مدخل البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين: أحب العراق مع رئيس الوزراء الجديد. اليمن: أعاد إعلان وزارة الدفاع اليمنية قصف مدرج مطار صنعاء التوتر بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية إلى واجهة المشهد الإقليمي بعد مرحلة من الهدوء النسبي. وجاء التصعيد على خلفية محاولة طائرة تابعة لشركة مهان الإيرانية الوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في خطوة قدمتها طهران وحلفائها باعتبارها محاولة لكسر القيود المفروضة على حركة الطيران إلى اليمن. فلسطين المحتلة غزة: أفادت مصادر في مستشفيات غزة أمس باستشهاد 11 شخصا بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمال. وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العلون إن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء غارة صهيونية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جباليا شمال القطاع. الكيان الصهيوني: تتزايد وتيرة التصعيد العسكري الصهيوني في غزة من خلال القصف والاغتيالات على الرغم من الهدنة السارية منذ أشهر، بينما تشير تصريحات المسؤولين الصهيونيين إلى أن تل أبيب مصممة ليس فقط على عدم الانتقال إلى المراحل التالية من خطة وقف الحرب، بل ربما إلى ما هو أبعد من ذلك وسط التلويح بالعودة إلى الاستيطان في القطاع. حكومة نتنياهو تخصص: أعلنت الحكومة الصهيونية أمس تخصيص 8.5 مليار شيكل نحو 2,800,000 دولار لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. ووفق وسائل إعلام صهيونية، فقد وقعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بناء 12,000 وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى. ووصفت القناة 14 الصهيونية الاتفاقية بأنها خطوة عملاقة تهدف إلى توسيع المستوطنات وتغيير وجه المنطقة. الجزيرة ترصد جنوب لبنان: يعيش سكان بلدات جنوب لبنان المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر ظروفا صعبة، فالبعض يمنع من العودة وسط استهدافات صهيونية متكررة، بينما يعود آخرون مع شعور بالقلق من تواغلات القوات الصهيونية. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار نقلت معاناة المواطنين في هذا التقرير. فلسطينيون يخلون منزلا: أظهر مقطع فيديو صوره ناشطون عشرات الفلسطينيين يهبون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقتنيات عائلة فلسطينية قبيل هدم منزلها. وبينما تسابق الفلسطينيون لإخراج أثاث ومقتنيات المنزل، كانت صاحبته تصرخ حزنا على مصير منزلها. ووقعت عملية الهدم في منطقة الديرات إلى الشرق من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واستهدفت منزل المواطن أسامة مسعف بزريعة بنائه دون ترخيص من سلطات الاحتلال. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نابلس: استولى مستوطنون صهيونيون على منزل فلسطيني قيد الإنشاء شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية رغم وقوعه في منطقة تديرها السلطة الفلسطينية. يعود المنزل للمواطن صادق فقيه في قرية بيت إمرين، واقتحمه المستوطنون ورفعوا علاما صهيونية فوقه ومنعوا تحت تهديد السلاح أصحاب المنزل أو المواطنين من الوصول إليه. الاحتلال الصهيوني يمنع: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني منع عدد من المستوطنين من العبور إلى الأراضي السورية عند أطراف جبل الشيخ، فيما نفذت قوته أمس توغلين في قريتي ماريا فيري في درعا الغربي والبصالي جنوب القنيطرة. وقال الجيش الصهيوني في بيان على منصة أكس إنه منع عددا من الصهيونيين من العبور إلى داخل الأراضي السورية جنوب جبل الشيخ، موضحا أن قوة صهيونية متواجدة في المنطقة احتجزت المجموعة ونقلتها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فلسطين المحتلة غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة أمس باستشهاد 11 شخصاً بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارات طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالا. وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العلول إن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء غارة صهيونية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جباليا شمال القطاع. إيطاليا روما. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما أمس جولة مفاوضات مباشرة بين الكيان الصهيوني ولبنان في وقت يواجه فيه اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في 26 من يونيو حزيران الماضي تعثرا في التنفيذ. وتأتي جولة المفاوضات الجديدة التي تستمر يومين بعد 5 جولات عقدت خلال الفترة الماضية في العاصمة الأمريكية واشنطن التي ترعى هذه المحادثات. فلسطين المحتلة غزة. لم يكن الطفل عادل رجا العشي 13 عاما يدرك أن دقائق قليلة قضاها في لعب كرة القدم مع أصدقائه قرب منزل عائلته في مخيم البرج وسط قطاع غزة ستكون آخر ما يتذكره من طفولته كما عرفها، لكن صفير قذائف المدفعية الصهيونية قطع ضحكات الأطفال على نحو مفاجئ، وسرعان ما تحولت ساحة اللعب إلى مشهد يعج بالشظايا والغبار والدماء لتبدأ رحلة طويلة من الألم مع إصابة غيرت حياة عادل إلى الأبد. أصيب عادل بشظايا استقرت في وجهه فأفقدته عينه اليسرى والسمع في أذنه اليسرى لتتحول إصابته إلى إعاقة دائمة أنهت أحلام طفل كان يبحث كغيره من أطفال غزة عن مساحة صغيرة للعب خلال حرب الإبادة الصهيونية على غزة. اليابان. ارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع زيادة الطلب على التبريد بفعل موجة حر تضرب البلاد بالتزامن مع صعود كلفة الغاز الطبيعي المسال نتيجة تجدد اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج. روسيا. أطلقت روسيا وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف فجر الثلاثاء في 5 هجوم واسع يستهدف المدينة منذ بداية يوليو تموز. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات ألحقت أضرارا ب16 موقعا في كييف بينها مدرسة ومنشأة تجارية بينما اندلعت حرائق في عدة مناطق من العاصمة. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا. لم تعد الضربات الأوكرانية داخل روسيا تلاحق هدفا واحدا أو منشأ معزولة، فخلال أيام قليلة من يوليو تموز الجاري امتدت الهجمات من موانئ بحر أزوف تحده أوكرانيا وروسيا وشبه جزيرة القرم إلى قاعدة جوية في فورينيغ جنوب غرب روسيا ومن محطة غاز مرتبطة بخط إمداد نحو تركيا إلى مستودعات وقود في غرب روسيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. كامبرا بين ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب، كيف يواجه أصحاب المصانع من الجالية العربية الضغوط الاقتصادية في أستراليا؟ كامبرا. ما هي قواعد وقوانين التقاط الصور في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية موقع أكسوس الأمريكي. أكسوس يقول ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الصهيونية من سوريا ولبنان. العراق بغداد. هل ينجح العراق في خفض التوتر الإقليمي بعد زيارة الزيدي لواشنطن؟ اليمن. بين التهدئة وباب المندب، كيف تنظر طهران إلى التصعيد في اليمن؟ فلسطين المحتلة غزة. 11 شهيدا بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني. احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ حكومة نتنياهو تخصص. حكومة نتنياهو تخصص المليارات لابتلاع الضفة وتغيير وجهها جغرافي. الجزيرة ترصد جنوب لبنان. الجزيرة ترصد الأوضاع في بلدات بقضاء بن جبيل جنوب لبنان. فلسطينيون يخلون منزلا. فلسطينيون يخلون منزلا قبيل هدمه بجرافات الاحتلال. نابلس. مستوطنون يستولون على منزل في مناطق السلطة الفلسطينية. الاحتلال الصهيوني يمنع. جيش الاحتلال يمنع عبور مستوطنين إلى سوريا ويتوغل في ريفي درعا والقنيطرة. فلسطين المحتلة غزة. 11 شهيدا بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات صهيونية على غزة. إيطاليا روما. جولة مفاوضات جديدة، ما الذي يبحثه لبنان والكيان الصهيوني في روما؟ فلسطين المحتلة، غزة. عادل العشي خرج ليلعب كرة القدم فعاد فاقدا عينه وسمعه في غزة. اليابان، موجة الحر وأزمة هرمز ترفعان أسعار الكهرباء في اليابان لأعلى مستوى في 6 أسابيع. روسيا، روسيا تكثف قصف كييف وأوكرانيا توسع هجماتها على منشآت الطاقة والملاحة. أوكرانيا، نار في شرايين الإمداد، موجة هجمات أوكرانية تطال محطات نفط وقواعد جوية روسية. أما الآن أحبتي الله، يوفيكم النشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 8 درجات. غدا الخميس طقس غائم، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:07، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:28. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم. من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لابد وأن يسبق حديث عن الزوج وبيته الذي أظلهن. فالواقع أنه لم يكن بيتا واحدا بل بيتين، أولهما في مكة حيث عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجه الأولى وحدها، وحيث أنجب وواجه التحول الأعظم في حياته وفي حياة العرب والإنسانية جميعا. وأما البيت الآخر فكان في المدينة، حيث عاشت أمهات المؤمنين جميعا بدون السيدة خديجة رضي الله عنهن. أما في البيت الأول الذي دخله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شابا في 25 من عمره، لم يبعث بعد برسالة ولم يتلقى الوحي. هو محمد صلى الله عليه وسلم الزوج النبي الإنسان الذي أظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات ووسعتهن دنياه الخاصة، وكان لهن حظ المشاركة في حياته الوجدانية ثم في حياته العملية. الفصل بين شخصيته زوجا رجلا وشخصيته صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا جد عسير، وليس الأمر كذلك في حياة نبي آخر من حملة الرسالات. ذلك لأن الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلا من أصول عقيدته، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر عبد الله ورسوله، ولم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر ولا جردته من وجدانهم ولا عصمته مما يجوز عليهم فيما عدا ما يتصل بالنبوة. فهو كما قال جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، صدق الله العظيم. يسكن إلى زوجه ويشغل بالأبناء ويعاني مثل الذي يعانيه بنو آدم، مع حب وكره ورغبة وزهد وخوف وأمل، ويجري عليه ما جرى على سائر البشر من تعب ويتم وسكل ومرض وموت. ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا ولإعفائه مما ذاق من حر السكل في بنيه وفداحة المصاب في خديجة ومحنة الإفك في عائشة، ولجعل حياته نصرا متصلا لا يعرف الهزيمة ولا يشفق من خيبة، وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد المنافقين من أتباعه، ولكن سبقت كلمة الله لرسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، صدق الله العظيم. وإنه لغاية التكريم للبشرية أن ينتمي إليها النبي الرسول، ومن قبل كرمها الله تعالى فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم أبي البشر. إن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله حياته الخاصة يتصرف فيها كيف شاء على نحو ما يفعل أي رجل من البشر، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه في أخص الشؤون الزوجية، وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانا لتوجيه سماوي صريح. فمثلا محنة الإفك لم يحسمها إلا نزول الوحي ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها مما افتراه عليها الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة. وزواجه صلى الله عليه وسلم من السيدة زينب بنت جحش ما كان ليتم لولا أن نزل به عتاب صريح من الله، الذي كره لمحمد أن يخفي في نفسه ما الله مبديه وأن يخشى الناس، والله أحق أن يخشاه. فأي رجل كان نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، وأي زوج جمع بيته هذا العدد من عاقلات كريمات اختلفت أنماطهن وتباعدت أصولهن ومنابتهن وتفاوتت أعمارهن وصورهن. قد نستطيع أن نتبين بعض ملامحه المميزة في الشاب الهاشمي الذي صاحب عميه أبا طالب وحمزة إلى دار السيدة خديجة بنت خويلد ليحتفل بزواجه منها في العام 15 قبل البعثة. كان وقتئذ بشرا غير رسول، كان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب المنبت، أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي وعت مكة قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر أبيه، وهي قصة مثيرة أحيت ذكرى الذبيح الأول إسماعيل ابن إبراهيم جد العرب العدنانية،
وأمه آمنة بنت وهب بنت عبد مناف ابن زهرة أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. وقد أمضى أعوامه الأولى في بادية بني سعد، فتركت هذه التربية البدوية طابعها الخاص في شخصيته وأكسبته صحة الجسم والنفس وصلابة الخلق وفصاحة اللسان، كما أكسبته حياته اليتيمة القادحة من بعد ذلك قوة احتمال وشعورا مبكرا بالمسؤولية. وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام فوسعت من أفقه وزودته بعض خبرة بالدنيا والناس، فكان في إبان شبابه الرجل الناضج الجلد الصبور، تلمح في شخصيته آثار البادية وفي سلوكه تهذيب الحياة المتحضرة حول الحرم. وهكذا كان محمد حين سمعت به السيدة خديجة وبلغها ما يتحدث به القوم عن جده واستقامته وصدقه وأمانته وعفته، فما هدى هذا كله سبيلا إلى قلبها الذي كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينيها شابا وسيما معرب الملامح أزهر اللون، وتشع عيناه الدعواجان الواسعتان جاذبية وسحر تحت أهداب طوال حوالك، وتتألق أسنانه المفلجة البيضاء إذا تكلم أو ابتسم. ولم تكن السيدة خديجة وقتئذ بالفتاة الغريرة، بل كانت السيدة الناضقة الحازمة التي عرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش، وعملت رجالا آخرين كانوا يخرجون في مالها إلى الشام، وإن في أعجاب مثلها بمحمد وحرصها على الزواج منه لدليل على أنها وجدت في شخصيته الآسرة النبيلة ما لم تجده في أي رجل آخر ممن تزاحموا على بابها يطلبون يدها. ولكن لا ننسى أن نقرر هنا أنها لم ترى فيه يومئذ سوى الرجل المثالي للنبي المنتظر. ونبدأ إن شاء الله في بيت الزوجية مع السيدة خديجة، حيث بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة لم يعرف الضرائر إذ انفردت به السيدة خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها ولم تشاركها فيه حتى توفيت امرأة أخرى. ونعود ونتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي أينع صباه واكتمل شبابه في بيئة تعد أمثاله من الفتية الهاشميين بما شاءوا، لكنه كان يجد طعم الحياة في مذاقه مرا كلما عاودته ذكرى بعيدة، وما فتئت تلك الذكرى تعاوده وترده إلى لحظة طواها الزمن منذ كان فيما بين السادسة والسابعة من عمره، وما يزال يتذكر موقفه في بقعة موحشة من الصحراء بين مكة ويثرب أمام أمه آمنة، والحياة تتسرب من جسدها رويدا ثم تنطفئ إلى الأبد. ما أكثر ما كان يمر في مكة بالبيت المهجور الذي ضمه وأمه زمنا ثم أوحش من بعدها وخلع، وتمثل نفسه عائدا من رحلته الأولى إلى يثرب وحيدا محزونا مضاعف اليتم يتبع جاريته بركة وهي تسعى به إلى بيت جده الشيخ عبد المطلب. لقد حاول الجد الرحيم أن يزود عن أفق الغلام اليتيم تلك الرؤى الحزينة التي تروع صباه، وجاهد عامين كاملين ليضمد بيده الرقيقة ذلك الجرح الدامي في قلب حفيده الصغير العزيز، لكن الموت الذي ألم بآل الصبي فانتزع أباه ثم أمه عاد من جديد بحي بني هاشم وتلبس برها يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد المطلب وينذره بالرحيل. ووقف اليتيم الهاشمي مرة ثانية يرقب الحياة وهي تنطفئ في من كان له أبا بعد أبيه، وأصغى في حسن زاهل إلى صوت الشيخ المحتضر وهو يدني إليه ولده أبا طالب فيوصيه بمحمد ابن أخيه عبد الله ثم يمضي. وانتقل الصبي من بعده إلى منزل جديد وألف لدى عمه أبا طالب أبا ثالثا، لكنه ظل يفتقد الأم، وبقي قلبه على الأيام والشهور والسنين ينزع نحو مرقدها الأخير في الأبواء، وتتكاثف الظلمة من حوله فيجمع نفسه في جهد ويأخذ طريقه إلى منزل عمه، وفي نفسه إحساس مرهف بفراق وشيك، فقد آن له أن يغادر هذا المنزل الذي أواه 17 عاما وحسب العم ما يحمل من أعباء بنيه الكسار. ولكن إلى أين؟ إلى الشام مؤقتا كما أراد له عمه في صباح يومه ذاك،
فلقد حدثه في مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير، وقال له عمه أبي طالب فيما قال: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا ولحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مال ولا تجارة، وهذا عير قومك. قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا يتجرون في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لغيرك لما

جميعا. انطوى على نفسه يكابد أشجانه التي هاجها مرور القافلة قريبا من الأبواء في طريق عودتها إلى مكة، وعبسا حاول تابعه المرافق أن يغريه بالتطلع إلى أم القرى أو يشغله بالحديث عما ينتظره هناك من تقدير السيدة السرية الكريمة التي اختارته ليخرج في مالها إلى الشام، ووعدته بأن تعطيه ضعف ما كانت تعطي غيره ممن استأجرتهم قبله. وقال ميسرة: أسرع أنا إلى سيدتي فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك. فتركه محمد يمضي وفرغ لتأملاته. ثم على ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقبلين، وكانت خديجة الطاهرة هناك في دارها ترقب الطريق من علية لها في لهفة مشوبة بشيء من القلق، وإلى جانبها غلامها ميسرة يملأ سمعها بحديث مثير عن رحلته مع محمد صلى الله عليه وسلم. وحين ظهر لها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الفريدة وملامحه النبيلة، عجلت إليه تستقبله لدى الباب مرحبة مهنئة بسلامة العودة في صوت يفيض عذوبة ورقة وحنانة، ورفع إليها وجهه شاكرا وقد غض من بصره ومضى يقص عليها أنباء رحلته وربح تجارته وما جاء به من طيبات الشام. وأنصتت إليه معجبة حتى إذا ودعها ومضى ظلت واقفة حيث هي تتبعه عيناها إلى أن توارى في منعطف الطريق. واتجه هو إلى دار عمه أبي طالب وهو يحس شيئا من الرضا والارتياح أن عاد إليه من رحلته موفقا سالما لم يمسسه أذى من يهود. وصفي حساب القافلة أو كاد، وانقطع ما بين التجار والأجراء إلى حين، اللهم إلا ما كان بين السيدة خديجة ومحمد الصادق الأمين. لقد بلت خديجة الدنيا وعرفت الرجال وتزوجت مرتين بإثنين من سادات العرب وأشرافهم، واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان، فما رأت في من عرفت ذلك النمط الفريد من الرجال. واستغرقت في تفكيرها تستعيد صوته الفريد المميز وهو يحدثها عن رحلته ويطالعها مرآة وهو مقبل عليها ملء المهابة والجلال. وفجأة ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذي التقت فيه بالشاب الهاشمي، فهزها شعور مباغت خفق له قلبها. فحدثت نفسها: فيما الخفقان وقد أدبر الشباب أو كاد؟ وانتفضت لا تدري كيف تواجه دنياها بمثل هذه العاطفة بعد أن نفضت يديها من الرجال أو خرجت في حساب بيئتها من حياة الرجال. كيف تلقى به قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش وسرات مكة؟ لقد فكرت في قومها دون أن تعرف رأي محمد فيها. أتراه يستجيب لعاطفة أرملة في الأربعين من عمرها، وهو الذي انصرف حتى اليوم عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم النادرات؟ وفي غمرة حيرتها واضطرابها زارتها صديقتها نفيسة بنت منية، فلم يغيب عنها الذي تجد صاحبتها، فما زالت بها حتى كشفت لها عن سرها المطوي. وهونت نفيسة الأمر عليها، فما في نساء قريش من تفوقها نسبا وشرفا، وهي بعد ذات غنى وجمال، كل قومها حريص على الزواج منها لو يقدر عليه. ثم تركتها وقد اعتزمت أمرا. جاءت محمدا فسألته فيما عزوفيه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه بالحرمان، هلا سكن إلى زوج تحنو عليه وتؤنسه وتزيل وحشته؟ فأمسك الشاب بدمعة كادت تخونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان منذ أن تركته أمه صبيا في السادسة من عمره، وتكلف الابتسام ليرد على محدثته بقوله: ما بيدي ما أتزوج به، قالت على الفور. فإذا دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ فما مس سؤالها أذنيه حتى أدرك من تعني: تلك خديجة ورب الكعبة، ومن سواها تدانيها شرفا وجمالا وكفاءة. ألا لو دعته لأجاب، ولكن هل تدعوه؟ ثم لم تكن إلا فترة قصيرة حتى تلقى دعوة خديجة، فسارع إليها ملبيا وفي صحبته عماه أبو طالب وحمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهناك في بيتها ألف قمها ينتظرون وكل شيء مهيأ لزواج عاجل. وتكلم أبو طالب:

أما بعد فإن محمد ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلة فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. فأثنى عليه عمها عمرو بن أسد بن عبد العزة وأنكحها منه على صداق قدره 20 بكرة. ولما انتهى العقد نحرت الذبائح ودقت الدفوف وفتحت دار خديجة للأهل والأصدقاء، فإذا بينهم حليمة قد جاءت من بادية بني سعد لتشهد عرس ولديها الذي أرضعته، ثم تعود في الغداء ومعها 40 رأسا من الغنم هبة من العروس الكريمة لتلك التي أرضعت محمدا زوجها الحبيب. وتندد عينا محمد وهو يفتقد أمه آمنة، فإذا يد لطيفة رقيقة تأس الجرح القديم في حنان غامر، وإذا به يجد في خديجة عوضا جميلا عما قساه من طويل حرمان. ولم يعني مكة من أمر الزوجين السعيدين سوى أن زواجا ربط بين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي وخديجة بنت خويلد بنت أسد القرشية الأسدية الطاهرة. هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية شهدتها مكة، ويترشفان على مهل رحيق ود صاف عميق سيظل حديث التاريخ. واستغرق في هناءتهما 15 عاما ناعمين بالألفة والاستقرار، وقد أتم الله عليهما نعمته فرزقهما البنين والبنات القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وأرخى الزمن لهما في حياتهما تلك الرخية الهادئة أعواما ذات عدد ارتوى محمد خلالها من نبع الحنان، معوضا بذلك حرمان ماضي يتيم ومتزودا لغد مقبل حافل بالكفاح المضني والشواغل الجسام. وقد ذاق في تلك الفترة لوعة السكل في الولدين العزيزين، فكان للزوجين في وئامهما وتصبرهما ما أعنهما على تجرع الكأس التي تدور على الناس جميعا فلا يعفى من شربها أحد، وما كان ولداهما إلا وديعة ولا بد يوما أن تسترد الودائع. وكان للبيت المحمدي مع ذلك أفراحة، زفت كبرى بناته زينب إلى ابن خالتها هالة ابن العاص بن الربيع القرشي، وتزوجت أختها رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ابن العم عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هشام. كانت هذه هي المرحلة الأولى في حياة النبي مع زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وإلى لقاء قادم في الحلقة القادمة نستكمل معكم بداية الحادث الخطير في حياة هذه الأسرة الوادعة وفي حياة قريش والعرب، وليس في حياة قريش والعرب فقط بل في حياة الإنسانية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت

0: أذاننا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: من روائع المصحف المجود.

0: من روائع المصحف المجود.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر،

لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: أفضل وثيقة تأمين على وجه الأرض. يحرص كثير من الناس على تأمين حياتهم وممتلكاتهم عند شركات التأمين ضد الحوادث والسرقات وغيرها، ويدفعون مقابل ذلك مبالغ طائلة. يمكنك أن تؤمن حياتك وكذلك آخرتك، ولن يكلفك سوى بعض كلمات خفيفة على اللسان، عظيمة في الميزان، مؤنسة للجنان. لو داومت عليها في يومك وليلتك لكفتك وأمنتك من شرور الدنيا وأشرارها. التأمين على الدنيا والآخرة. التأمين الثلاثي. التأمين الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. التأمين الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين الشامل، هذا تأمين شامل ضد مخاطر الحياة وشرورها ومن المصائب الفجائية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على أموالك وممتلكاتك. احرص على أداء الزكاة والصدقات، تحفظ أموالك وتنميها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ما نقص مال من صدقة.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على أولادك، أن تعمل صالحا في حياتك وتتقي الله في تصرفاتك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال ابن عباس: حفظ الكنز بصلاح أبيهما. وقال ابن المنكدر: إن الله يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين ضد الأعطال العارضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا حرصت على الطاعات وأعمال الخير وصلة الرحم والنوافل وجعلتها من برنامجك اليومي، فإن الله سيكتبها لك كاملة إذا انقطعت عنها لمرض أو سفر.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على المكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على الصحة. هل تعلم أن الضغوط اليومية والهموم تؤثر على صحة الإنسان وتجعل مقاومته ضعيفة للأمراض؟ أما إذا كان الإنسان يملك قلبا هادئا مطمئنا اكتسى جسمه بالصحة والعافية. يقول المولى عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاكثر من ذكر الله يطمئن قلبك ويقوى جسمك وتكمل صحتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة أفضل وسائل الوقاية من الأمراض والعلل.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على الدعاء: إذا أحببت أن يستجاب دعاؤك فادعي لأخيك المسلم بمثل ما تريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين على النوم: حتى لا تصاب بالقلق والأرق والأحلام المزعجة، احرص على قراءة أذكار النوم وأهمها قراءة آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال معك ملك من الله تعالى حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
1: لا إله إلا الله.
0: التأمين ضد الشيطان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يخرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت وعفيت وتنحى عنه الشيطان. أخي المستمع، أختي المستمعة، بلغها لأصحابك وأحبابك وأقاربك، ولك الأجر والثواب إن شاء الله.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.

تعرف على أطول دراسة في التاريخ عن السبب الحقيقي للسعادة. ما هو الشيء الذي يبقينا بصحة وسعادة بينما نمضي في هذه الحياة؟ إذا كنت سوف تستثمر الآن في أفضل مستقبل لك، أين تضع وقتك وطاقتك؟ ماذا لو تمكننا من مشاهدة حياة كاملة؟ ماذا لو استطعنا دراسة الناس منذ أن كانوا مراهقين حتى وصولهم إلى الشيخوخة لنعرف ما الذي يجعلهم سعداء وأصحاء؟ في أطول دراسة عن حياة البالغين في التاريخ تمت من قبل جامعة هارفارد، تم متابعة حياة 724 شخصا لمدة 75 عاما. عاما بعد عام يتم سؤالهم عن عملهم، حياتهم وصحتهم. وبالطبع لم يكن يتوقع أي من الباحثين طبيعة حياة هؤلاء الأشخاص وإلى أين سوف تؤول. مثل هذه الدراسات نادرة للغاية، تقريبا جميع الدراسات من هذا النوع تنهار في غضون عقد من الزمان، لأن الكثير من الناس يتركون الدراسة أو تمويل البحث يجف أو يتشتت انتباه الباحثين أو يموتون. ولكن من خلال مزيج من الحظ واستمرار عدة أجيال من الباحثين، لقد نجت هذه الدراسة واستمرت طوال 75 عاما. حوالي 60 شخصا من أصل 724 من المشاركين في هذه الدراسة لا يزالون على قيد الحياة، ولا يزال يشاركون في هذه الدراسة حتى اليوم، معظمهم الآن في التسعينات من العمر. يقول رابع مدير لهذه الدراسة الدكتور روبرت والدينجر، منذ عام 1938 قمنا بتتبع حياة مجموعتين من الأشخاص. بدأت المجموعة الأولى في الدراسة عندما كانوا في كلية هارفارد، انتهوا جميعا من الكلية خلال الحرب العالمية الثانية. والمجموعة الثانية التي تم متابعتها كانت لمجموعة من الأولاد من أفقر الأحياء في بوسطن، عاش معظمهم في مساكن متواضعة. عندما دخلوا الدراسة تمت مقابلة كل هؤلاء المراهقين وخضعوا لفحوصات طبية. ذهبنا إلى منازلهم وقابلنا والديهم، ثم نشأ هؤلاء المراهقون ليصبحوا بالغين ودخلوا جميع مناحي الحياة. أصبحوا عمال مصانع ومحامين وأطباء، وواحدا منهم أصبح رئيسا للولايات المتحدة. البعض منهم أدمن الكحول، عد قليل أصيب بأمراض خطيرة، صعد البعض منهم السلم الاجتماعي، وبعضهم أصابه الفشل. مؤسسو هذه الدراسة لم يكن في سابع أحلامهم أن تستمر هذه الدراسة بعد 75 سنة. كل عامين فريق من الباحثين يقوم بالاستقصاء عن هؤلاء الأشخاص ويطرحون الأسئلة حول حياتهم، حتى أن بعضهم يتساءل: لماذا تستمر في دراستي؟ حياتي ليست مثيرة للاهتمام. للحصول على أوضح صورة عنهم، لا يتم إرسال الاستبيانات لهم فقط، بل يتم مقابلتهم في غرفة المعيشة الخاصة بهم. نحصل على سجلاتهم الطبية من أطبائهم، نرسم دماءهم، نفحص أدمغتهم، ونتحدث إلى أطفالهم، حتى أننا نصورهم بالفيديو يتحدثون مع زوجاتهم حول مخاوفهم العميقة. فماذا تعلمنا؟ ما هي الدروس التي تأتي من مئات الآلاف من صفحات المعلومات التي أنشأناها عن هؤلاء الأشخاص؟ أوضح رسالة نتلقاها من هذه الدراسة التي استمرت 75 عاما هي: العلاقات الجيدة تجعلنا أكثر سعادة وصحة. هذا هو سبب السعادة الحقيقي في الحياة، لم يكن المال أو الشهرة أو أي شيء آخر. لقد تعلمنا ثلاثة دروس كبيرة حول العلاقات. الدرس الأول هو أن الروابط الاجتماعية جيدة حقا بالنسبة لنا، وأن الشعور بالوحدة قد يكون قاتلا. اتضح أيضا أن الأشخاص الأكثر ارتباطا اجتماعيا بالعائلة والأصدقاء والمجتمع هم الأكثر سعادة وبصحة جسدية أفضل، ويعيشون لفترة أطول من الأشخاص المنطوين على أنفسهم. الأشخاص المنطوون على أنفسهم تجد أنهم أقل سعادة، تتدهور صحتهم في منتصف العمر، ينخفض أداء دماغهم، ويعيشون حياة أقصر من الناس غير الوحيدين. والحقيقة المحزنة هي أنه في أي وقت واحد من كل خمسة أشخاص سيقول أنه وحيد.
ونحن نعلم أنه يمكنك أن تكون وحيدا في حشد من الناس، ويمكنك أن تكون وحيدا أيضا في الزواج. الدرس الكبير الثاني الذي تعلمناه، لا يهم عدد الأصدقاء، ولكن ما هي قوة هذه العلاقة؟ اتضح أن العيش في خضم المشاكل يضر بصحتنا. الزيجات المؤلمة على سبيل المثال التي تخلو من المودة تبين أنها سيئة للغاية لصحتنا، وربما أسوأ من الطلاق. والعيش في خضم علاقات جيدة ودافئة هو أمر لا يقدر بثمن. في منتصف هذه الدراسة أراد الباحثون أن ننظر إلى المشاركين في منتصف عمرهم، ومعرفة إذا كان بإمكانهم التنبؤ إلى ماذا سوف تؤول حياتهم. وعندما جمعنا كل ما عرفناه عنهم في سن 50، لم تكن مستويات الكوليسترول في منتصف العمر هي الأهم، ولكن كان مدى رضاهم في علاقاتهم هو الأهم. الأشخاص الذين كانوا أكثر رضا في علاقاتهم في سن 50 كانوا الأكثر صحة في سن 80، ويبدو أن العلاقات الجيدة هي التي تحمينا خلال الشيخوخة. والدرس الكبير الثالث الذي تعلمناه عن العلاقات وتأثيرها على صحتنا هي أن العلاقات الجيدة لا تحمي أجسامنا فحسب، ولكنها تحمي أدمغتنا أيضا. اتضح أيضا أن الأشخاص الذين يكونوا في علاقات آمنة في خريف العمر تشكل حماية لهم، حيث يشعرون أنه يمكنهم الاعتماد على الشخص الآخر في أوقات الحاجة. هؤلاء الأشخاص يبقى عقلهم يقظ وذاكرتهم رائعة. أما الأشخاص الذين كانوا في علاقات حيث يشعرون أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الآخر، هم الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الذاكرة. وهذه العلاقات الجيدة لا يجب أن تكون سلسة طوال الوقت، ويمكن لبعض الأزواج المتحابين أن يتشاجروا مع بعضهم البعض يوما بعد يوم، ولكنهم طالما شعروا أنهم يمكنهم الاعتماد على الآخر عندما تصبح الأمور صعبة، هذه المشاكل لم تؤثر على ذكرياتهم. لذا تمعن جيدا الرسالة التالية: إن العلاقة الجيدة والطيبة هي الأروع لصحتنا ورفاهيتنا. هذه حكمة قديمة قدم الأزل. الأشخاص في هذه الدراسة التي استمرت 75 عاما والذين كانوا أسعدهم في سن التقاعد هم الأشخاص الذين عملوا بنشاط لاستبدال زملائهم في العمل بزملاء جدد، ولكنهم كانوا تماما مثل الجيل الحالي. كانوا يعتقدون أن الشهرة والثروة والإنجاز العالي هو كل ما يحتاجونه للحصول على حياة جيدة، ولكن أظهرت هذه الدراسة مرارا وتكرارا على مدى السنوات 75 أن الأشخاص الذين حققوا أفضل أداء هم الأشخاص الذين انحنوا إلى العلاقات مع العائلة، مع الأصدقاء ومع المجتمع. وماذا عنك؟ لنفترض أنك تبلغ من العمر 25 أو 40 أو 60 عاما، أين أنت من علاقاتك؟ هل تحيط نفسك بالأشخاص الأوفياء المحبين؟ لا تعتقد أن شيئا آخر سوف يجلب لك السعادة في خريف العمر. قم بمراجعة علاقاتك، ابحث عن الرفقاء الخلوقين الطيبين الذين يخافون الله. لا تحاول أن تجامل أحدهم رياء وكذبا، ابحث عن الحقيقة في قرار نفسك. يقول أحد الحكماء: الصداقة كالمظلة، كلما اشتد المطر كلما ازدادت الحاجة إليها.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من روائع المصحف المجود. القرآن الكريم، تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري، من قوله تعالى في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، آية رقم 93، إلى قوله تعالى من نفس السورة: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، آية رقم 132.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

فمن افترى

قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا

واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء

فأما الذين اسودت

الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير

Ni tú.

لك فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

واتقوا النار التي أعدت للكافرين.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا تقدم لكم حياة مشاهير القراء، تابعوه يوميا خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة 10:30 صباحا. حياة مشاهير القراء، إعداد وتقديم حبيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، اليوم إحنا معكم ومع قصة جديدة، قصة حياة الشيخ الراحل مصطفى إسماعيل رحمه الله، آمين. مين هو الشيخ مصطفى إسماعيل؟ استجاب لنصيحة الشيخ محمد رفعت فلمع نجمه. بتستشعر وانت بتسمع للشيخ مصطفى إسماعيل ان الراجل ما بيقراش الآيات، ولكن بيمضغ الكلمات وبيفسر المعاني وبيتدبر دلالتها الشرعية والإيمانية. في قدر واسع من جمال الصوت وحسن الوقف وروعة الأداء وجودة مخارج الحروف. نشأ شيخنا محبا للقراءة، رغم ثراء والده كانوا أغنياء عندهم فلوس كتير، وتعلق بالكتاب وجو الريف المصري المحب لدينه، والتحق بالإذاعة بدري فبلغت شهرته الآفاق، وسافر إلى معظم دول العالم يجالس الملوك ببركة القرآن ويجتذب قلوب العامة بحسن الترتيل. ومع الشيخ مصطفى إسماعيل نتعرف لبعض جوانب حياته المديدة مع القراءة والتلاوة.

صدق الله العظيم. ده كان صوت الشيخ مصطفى إسماعيل. المولد والنشأة. في 100 غزال بمحافظة الغربية اتولد الشيخ مصطفى إسماعيل يوم 17 يونيو حزيران سنة 1905 في أسرة كان حظها كويس من التراث أو من الثراء، كانوا أغنياء، حيث كان جده لوالده عنده مئات الأفدنة واشتهر بالسخاء والكرم. ولما جه الحفيد كان اللي يتبقى من الثروة القديمة بقى شيء قليل، ومع ذلك بقيت الأسرة كريمة. اتميزت قرية 100 غزال وتميزت قرية أو بلدة 100 غزال بكثرة الكتاتيب اللي يحتجت فيها الراغبون في حفظ القرآن الكريم وتجويده. وكان يتخرج في الكتاتيب دي كل سنة حوالي 100 طالب بيحفظوا القرآن الكريم، منهم اللي بيروح للأزهر للعلم. وقضى الشيخ مصطفى إسماعيل طفولته بين والديه، وكان أهل البلد وأسرته بيشتغلوا بالزراعة، غير أن جده وجهه للكتاب عشان يحفظ القرآن ويتعلم القراءة والكتابة وفن ترتيل القرآن الكريم. وأول شيء لفت الطفل الشيخ مصطفى جمال أصوات البياعين في الموالد، حيث كان بيتحسسهم بيسمع أصواتهم وبيمشي وراهم بيسمع لنبرات أصواتهم الندية، حتى كان في أحيان بيتوه عن طريق البيت مش عارف انه يرجع لبيته واسرته ازاي. وبيقول الشيخ عن نفسه: انا بكر والدي، يعني هو اكبر الاخوة والاخوات. بيقول لي اخوة اناث وذكور، قضيت طفولة سعيدة بين اهلي وعشيرتي، وكان بيضمنا بيت كبير بيسع للعيلة كلها. ألحق والده وهو في السادسة من عمره بكتاب البلدة اللي يديره الشيخ عبد الرحمن أبو العنين، فقعد فيها سنتين وتعلم القراءة والكتابة وحفظ ربع القرآن الكريم. وبعد كده انتقل إلى كتاب الشيخ عبد الله شحات، وفيه أتم حفظ القرآن الكريم كامل وتعلم نوع من فنون التلاوة والترتيل. أقبل الشيخ مصطفى على تلاوة القرآن الكريم وهو طفل لم يبلغ 10 بعد، حتى بقاله شهرة في بلدته في القرية، وحصل إنه سمعته جدته وهو بيرتل وفرحت بيه وقالت لوالده واستحلفته بالله إنه يعمل كل جهده عشان يتم الطفل ده دراسة وعلوم القرآن الكريم. وبالفعل اتعهد الشيخ محمد أبو حيش الطفل الصغير. طفل موهوب. عاش الشيخ مصطفى إسماعيل حياته الأولى وفق الظروف اللي كانت سائدة وقتها في بلدته، فكان بيحفظ القرآن الكريم على ضوء لمبة جاز نمرة 5، يدوب
يشوف بنورها حروف المصحف الشريف.

0: كان بيصحى بدري في الصبح عشان يراجع اللي حفظه من الأول، وبعدين يروح لسيدنا وبياخد جزء تاني عشان يتم حفظه. كما انتقل الشيخ مصطفى إسماعيل إلى دراسة علم القرآن على يد الشيخ إدريس فاخر، حيث كان الشيخ ده موضع احترام البلد كلها، وكان مفتش على كتاتيب البلد. ولما سمع صوت الشيخ مصطفى قال: ده طفل موهوب يستحق الرعاية، وقرر انه يعلمه التجويد والقراءات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لغد

صدق الله العظيم.

حياتيه. قدمنا لكم حلقة من برنامج حياة مشاهير القراء، تابعوه يوميا خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة 10:30 صباحا. حياة مشاهير القراء، إعداد وتقديم حبيب المصري. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ولازلنا نتحدث عما يلزمنا كمسلمين عامة وكدعاة بصفة خاصة. تحدثنا عن حاجتنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية وإلى الفقه الإسلامي وإلى التاريخ حتى نأخذ منه العبرة والعظة وما إلى ذلك مما يعد روافد لا غنى لأي إنسان مسلم فضلا عن أن يكون داعية عن أو من أن يأخذ منها ويستفيد بها لدعوته. واليوم نتحدث عن مسألة تعد ضرورية لديننا، ومن ثم فهي ضرورية أيضا لدعوتنا، ألا وهي قضية اللغة العربية. اللغة العربية التي جعلها الله تبارك وتعالى وعاء لكتابه أفضل الكتب، وجعلها لغة للرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. اللغة التي هي لسان الله تعالى يوم القيامة، هذه اللغة التي تتمتع بميزات وتتمتع بفضائل ومناقب جعلتها جديرة بأن تنال كل هذا الفضل وكل هذه العناية من الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. العربية هي لسان الله تعالى يوم القيامة الذي يتحدث به إلى أهل الجنة. هذه اللغة ظلمت ظلما عنيفا في عصرنا هذا، ووجهت إليها اتهامات كثيرة. ينبغي على المسلمين أن يعرفوا حقيقة الأمر حتى لا تنطلي عليهم هذه الادعاءات وهذه التزييفات، وعلى الدعاة أن يأخذوا بنصيبهم الوفير من هذه الدعوة بقواعدها وأدبها نثرها وشعرها حتى يستطيعوا أن يؤثروا في الناس، لأن اللغة وسيلة أداة بنبلغ من خلالها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لم تكن هذه الأداة لينة سهلة ذليلة في أيدي الداعية، كان عاجزا عن أن يبلغ دعوة الله إلى الآخرين. ثم إن هذه اللغة هي الطريق إلى فهم كتاب الله وإلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع إنسان أن يعيش دون أن يفهم كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف مراد الله من كلام الله، إلا إذا كان له باع في هذه اللغة. من هنا نقول بأن حاجة الإنسان المسلم والداعية على وجه الخصوص إلى معرفة اللغة العربية أمر من الأهمية بمكان، أمر لازم وضروري. ومن ثم هناك عبارات واضحة ونصوص قاطعة يتحدث بها أئمتنا وعلماؤنا على ضرورة أن نتعلم اللغة العربية، شأنها في ذلك كشأن بقية العلوم، كما أتعلم القرآن وكما أتعلم الفقه وكما أتعلم الحديث، يجب علي شرعا أن أتعلم اللغة العربية. وأنقل لحضراتكم بعضا مما قيل في هذا الكلام. الإمام ابن تيمية له كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم،
يقول في كلامه إن نفس اللغة من الدين ومعرفتها فرض واجب ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فننظر، لا يفهم الدين إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك يقول شعبة أحد علماء الحديث، يقول من طلب الحديث فلم يعرف أو لم يبصر العربية فمثله فمثله كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس. برنس الملبس الذي يكون له رأس من القماش تغطي رأس الرجل. القميص أو الثوب موجود وله رأس من القماش لكن صاحبه غير موجود، فمثله كمثل رجل عليه برنس وليس له رأس. كذلك يقول كثيرون غير هؤلاء مثل أصحاب الجليء أبي بن كعب، يقول تعلموا العربية في القرآن كما تعلمون حفظه. ويقول خليفة الأموي عبد الملك ابن مروان، تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض. واضح المسألة أنه ليست نافلة وليس أمرا تطوعيا أن أعرف اللغة أو لا أعرفها، لا، إنما هذه أمور لازمة. تعلموا العربية في القرآن كما تعلمون حفظه، تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض. لا يفهم الدين إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعضهم يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف العربية أن ينطبق عليه أو يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأمر إذن مهم وضروري، ولنا أن نقرأ في أي كتاب من كتب العلم التي تتحدث عن شروط المتبحرين والمتخصصين في هذا العلم. اقرأ كتب المفسرين أو المحدثين أو الفقهاء، تجد كل هؤلاء يشترطون في من يتخصص في هذا المجال أن يكون ملما باللغة العربية وقواعدها، أن يكون عالما باللسان العربي. لا يمكن أن يكون فقيها إلا وهو يعلم اللسان العربي، محدثا إلا وهو يعلم اللسان العربي، مفسرا إلا وهو يعلم اللسان العربي وقواعد اللغة ومدلولات ألفاظها وما إلى ذلك. من هنا فإننا نجد أن تعلم اللغة العربية من الأهمية بمكان. وكما تعودنا مع حضراتكم أننا ننطلق من أي قضية نطرحها تخص الدعاة لننظر فيما هو أشمل، فيما هو أعم، في فائدة الموضوع للمسلمين ككل، وبعد ذلك نأتي ونخصص بعضا من الجوانب التي تهم الدعاة بأصالة وبصفة أساسية. اللغة العربية بدأنا كلامنا بما يشير إلى أنها لسان الله يوم القيامة، وأنها وسعت كتاب الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى ارتضى اللغة العربية لتكون وعاء لهذا الدين الذي هو خاتم الأديان وخاتمة الرسالات. وكذلك اللغة العربية هي لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل جميعا صلى الله عليه وسلم. هذا كله يشير إلى جلال وجمال العربية وتميزها عن أي لغة أخرى لم يرضاها الله تبارك وتعالى لتكون في مثل هذه المنزلة. لكننا نلاحظ أن هذه اللغة في إطار الحملة العالمية ضد الإسلام وضد المسلمين لم تخلو من حرب عليها هي، لم تخلو اللغة العربية من أن تنال نصيبا وافرا من الحرب الضروس الشرسة التي أرادت أن تقتلعها من جذورها وأن تهيل التراب عليها
وأن تجعلها أثرا بعد عين، فتجد حربا شعواء شديدة من الاستعمار الذي جاء إلى بلادنا، ومن صنائع الاستعمار أيضا في بلادنا الذين تأثروا بالغرب أو بالشرق. هؤلاء جميعا كانت اللغة العربية هدفا ومقصدا لإعلان الحرب عليها. فتعال مثلا إلى أعداء الإسلام، عندما تجد بعضهم يقول المستعمر الفرنسي اللي كان في الجزائر كان يقول هذا الكلام، يقول يجب أن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم والقرآن العربي من قلوبهم. يجب أن نقتلع اللسان العربي من ألسنتهم وأن نقتلع القرآن العربي من قلوبهم. فكان هدف المستعمر أولا قبل أي شيء آخر أن يقطع الصلة بين هؤلاء العرب وبين أصول دينهم وإسلامهم. القرآن مكتوب باللغة العربية، والحديث مكتوب باللغة العربية، وتاريخ هذه الأمة بكامله سطر بهذه اللغة. فإذا استطاع المستعمر أن يصل إلى أن يقطع الصلة بين الأمة وبين هذه اللغة، فمن وجهة نظر التي يعرفونها أكثر مما نعرف أنهم فعلا يكونون قد قضوا على الإسلام قضاء لا رجعة فيه. ولذلك من كلمات الأستاذ مصطفى صادق الرفعي يقول كلام طيب جدا في هذا المعنى، يقول لا جرم، كانت لغة الأمة هي الهدف الأول للمستعمرين، فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إلا من لغته، إذ يكون منشأ التحول من أفكاره وعواطفه وآماله، وهو إذا انقطع به، إذا انقطع من نسب لغته، انقطع من نسب ماضيه، ورجعت قوميته صورة محفوظة في التاريخ لا صورة محققة في وجوده، فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر. فنلاحظ هذه العبارة، كان أول ما يستهدف المستعمر حين يحل في بلد ما من البلاد أن يقطع صلة هذه البلاد باللغة الأم التي هم عليها. ويقول مصطفى صادق الرافعي أيضا، يقول ما ذلت لغة شعب قط إلا ذل، ولن حطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ويقول ليس في العالم أمة عزيزة الجانب تقدم لغة غيرها على لغة نفسها، ليس في العالم. يا ليتنا نسمع هذه الكلمات التي تكتب بحروف من نور لتضع أيدينا على مواطن القوة فينا. القوة أحد مصادر هذه اللغة، اللغة، اللغة العربية. يقول لا ليس في العالم أمة عزيزة الجانب تقدم لغة غيرها على لغة نفسها. وتعالوا بنا نعيش مع هذه العبارة من خلال الواقع الذي نلمسه بأنفسنا في عالمنا المعاصر. عالمنا المعاصر دليل وشاهد على هذه النقطة. تعال مثلا اذهب إلى أي بلد أوروبي، إلى ألمانيا، إلى هولندا، إلى فرنسا، وأنت لا تعرف لغة البلد، تحاول أن تذهب لتشتري شيئا بلغة تفهمها، اللغة الإنجليزية مثلا أو اللغة العربية، لن يرد عليك أحد، وإن كانوا يفهمون ما تريدون، هم يعرفون ماذا تريد، لكنهم لا يقبلون منك إلا أن تتكلم بلغتهم وأن تتعرف على مفرداتهم. فتضطر تحت وطأة الحاجة أن تتعرف حتى تتعايش مع لغة البلد الذي أنت فيه، يعني تكتسب لقمة عيش، لازم تتعلم. لا يجيزون لك في ألمانيا أن تتكلم غير الألمانية، في فرنسا غير الفرنسية، في هولندا غير هولندية، في أي بلد. هذا هو ما نراه بأعيننا. وحين قام المجلس الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، كانت هناك عدة دول، كل دولة تريد أن تفرض لغتها، لا تقبل
الدولة أن تكون لغتها تبعا للغة أي دولة أخرى، ومن ثم اضطروا إلى أن تكون المحاضر والقرارات والقوانين بلغة كل الموجودين، بحيث تؤخذ بلغة الشعب الذي يمثلهم فلان، الشعب الذي يمثلهم فلان. ولذلك تجد هناك اللغة الألمانية والفرنسية والهولندية وما إلى ذلك. هذا يدلنا على مدى الاعتزاز لدى هذه الأمم بلغتهم. الغريب العجيب في عصرنا هذا أن أمة كاليهود، أمة كاليهود جاءوا واحتلوا أرض فلسطين وأقاموا دولتهم على أساس ديني، اللغة المقدسة لدى اليهود ما هي؟ هؤلاء اليهود جاءوا من بلاد شتى، اللي جاء من روسيا واللي جاء من ألمانيا واللي جاء من أفريقيا واللي جاء من كذا ومن هنا ومن هناك، لكنهم جميعا يعتبرون اللغة المقدسة لديهم هي اللغة العبرية، وهي لغة كانت قد ماتت لكنهم أحيوا هذه اللغة وفرضوا دراستها على كل إنسان يعيش على أرض فلسطين، حتى أصبحت لغة العلم، لغة الطب، لغة الإعلام، لغة الصحافة، ليس هناك إلا هذه اللغة. تعادوا إلى جذورهم الأولى، حتى قال أحد رؤسائهم أو أحد رؤساء الكتلة الصهيونية في يوم من الأيام ويزمان يقول إن فلسطين الحديثة، ويعني بها فلسطين المحتلة التي يعيش فيها اليهود، إن فلسطين الحديثة التي يقولها اليهود تتكلم اليوم بأجمعها لغة الأنبياء. فكما يقول مصطفى صادق الرفعي، لا تجد، ليس في العالم أمة عزيزة الجانب تقدم لغة غيرها على لغة نفسها. وهذا هو الواجب، أن نحافظ على لغتنا العربية، لغة القرآن، لغة الإسلام، هذه اللغة التي وسعت كتاب الله تبارك وتعالى لفظا ومعنا، وسايرت حضارة الإسلام منذ بزغ نوره إلى أن أزيلت الخلافة الإسلامية وحدث ما حدث، لكن بقيت هذه اللغة وعاء للعلم وللطب وللفقه وللتفسير، وسايرت كل حضارات العالم الإسلامي في كل مكان، وأثرت في كل اللغات التي دخل المسلمون إلى بلادهم فاتحين. هل نحن في مصرنا كنا نتكلم العربية قبل مجيء الإسلام؟ لم نكن نتكلم العربية، ولكن بمجيء الإسلام وانتشار القرآن ومجيء هؤلاء الفاتحين العرب تحولت هذه البلاد إلى لسان عربي مبين. فيغيظ أعداء الإسلام أن يرى فينا نحن المسلمين محافظة على هذه اللغة، فيحاول جاهدا أن يجتث جذورها وأن يهيل التراب على تاريخها وأن يقطع الصلة بين هذه الأمة وبين ماضيها، فيجعل اللغة هدفا من الأهداف التي يحرص على أن يزيلها ويزيحها حتى لا يبقى هناك ولاء أو انتماء من هؤلاء للقرآن أو للإسلام أو ما إلى ذلك. طبعا اللغة تعتبر رافد من الروافد الأساسية، لا يمكن أن تتحدث مع إنسان إلا وأنت تفهمه ويفهمك. تخيل لو إنك ليك أخ وأخ تاني مثلا، واحد نشأ في فرنسا سافر إلى فرنسا وعاش بها، والتاني ذهب إلى إنجلترا وعاش بها، هذا تكلم الفرنسية وهذا تكلم الإنجليزية وتلاقيا، وكل منهما لا يفهم الآخر، كيف يمكن التفاهم فيما بينهم؟ كيف يمكن التفاهم بين هذين وهما شقيقان؟ فإذن اللغة وعاء مهم للتواصل بيننا نحن المسلمين، بيننا وبين أسلافنا. تطورت كثير من اللغات وخرجت عن الإطار الذي نشأت فيه إلى لغات أخرى وتحورت وتحرفت، لكن بقيت اللغة العربية اللغة الوحيدة التي حافظت على أصولها إلى يومنا هذا. فأنت تقرأ الآن
ما كتبه الأوائل. تقرأ القرآن الكريم تفهم ماذا يريد، تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام تفهم ماذا يريد، وبينك وبينه أكثر من 1400 سنة. تقرأ ما كتبه أديب من الأدباء العظام وسطره زي ابن عبد الرب في العقد الفريد، أو بهجة المجالس مثلا وأنس المجالس للقرطبي الأندلسي، وما إلى ذلك من هؤلاء العلماء، تجد الكلام مفهوم واضح، فهناك تواصل بيننا وبين بعضنا. لكننا كما قلنا هذه اللغة نالت حربا شرسة من أعداء الإسلام في محاولة منهم لقطع الصلة بيننا وبين إسلامنا. يجوا يدعوا يقول لك اللغة العربية لغة صعبة ومعقدة، لغة صعبة عسيرة وقواعدها يعني شديدة، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، هذا كلام غير منطقي وغير مقبول، والواقع يؤيد ذلك. في فترة سابقة كنت قد أعرت إلى جمهورية باكستان الإسلامية لمدة 6 سنوات من عام 91 إلى 97، وكنت أدرس مواد شرعية باللغة العربية لطلاب من إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وباكستان ومن أواسط آسيا ومن الصين وما إلى ذلك. هؤلاء الطلاب في الجامعة الإسلامية العالمية كانوا يكلفون بدراسة اللغة الإنجليزية واللغة العربية، فكانت اللغة العربية محببة إلى نفوسهم ومقبولة لديهم، وقواعدها بالنسبة لهم سهلة وميسورة ومبسطة، في حين أن اللغة الإنجليزية وهؤلاء على الحياد، هؤلاء يدرسون لغتين لا يعرفونهما، لا يعرفوا الإنجليزية ولا يعرفوا العربية. وقد قال لي بعض الطلاب الصينيين في بعض الأوقات، قال نحن نعاني من دراسة اللغة الإنجليزية وفهمها ومعرفة قواعدها، بينما اللغة العربية سهلة ومحببة إلى النفوس ومن السهل جدا أن نفهمها. هذا ما يقوله الذين يدرسون اللغة العربية من غير أهلها. تعال مثال حي آخر، تعال إلى الطلاب في بلادنا، الطلاب الذين يدرسون بالأزهر من إندونيسيا وماليزيا ومن تركيا ومن أمريكا، وما شاء الله أكثر من 100 جنسية من جنسيات العالم تدرس في جامع الأزهر. تجد هؤلاء الطلاب يعرفون قواعد اللغة العربية كأحسن ما يكون وأفضل ما يكون، ولديهم قدرة على استحضار القواعد بشكل طيب جداً، ويعرفون الإعراب ويعرفون مواقع الكلمات والفاعل من المفعول ونائب الفاعل من والمنصوب من المرفوع والمجرور من، مسألة سهلة جدا. لكننا وقر في قلوبنا وأصبحنا نعتقد أو نظن بناء على كثرة الكلمات التي قيلت أمامنا إن النحو العربي صعب وإن قواعد اللغة العربية معقدة وعسيرة، فكانت النتيجة أننا نجد طلاب مدارسنا لا يهتمون بحصص النحو ولا يهتمون بقواعد اللغة العربية، وتستبدل حصة النحو بأي شيء آخر، وتأتي ورقة الامتحانات أقل الدرجات المعطاة للطالب على درجات النحو. ليه؟ لأنه أصبح فيه عقدة لدى طلابنا أو تصور أن النحو صعب وأن اللغة العربية معقدة وما إلى ذلك، مع أننا إذا نظرنا إلى لغات أخرى كالألمانية مثلا نجد أن اللغة الألمانية قواعدها معقدة إلى أشد تعقيد. يقولون إنه اللغة العربية في كتابتها صعبة، مع أننا نجد أن اللغة العربية هي اللغة التي تكتب كما تنطق، تكتب كما تنطق، ليس هناك حروف مهملة وليس هناك حروف زائدة وليس هناك حروف تقرأ ولا تكتب أو تكتب ولا تقرأ، عكس اللغات الثانية خالص. تعالى الفرنسية، لما تسمع أي كلمة فرنسية يأكلوا 4 حروف الأخيرة. تيجي في الإنجليزية تجد بعض كلمات لا تنطق بها حروف، كلمة مثلا لايت أو نايت أو ما إلى ذلك فيها جي اتش ولا تنطق مثلا، وكلمات كثيرة من هذا النوع. عندنا في اللغة العربية
الحرف ينطق على هيئة واحدة، الكاف كاف والنون نون والتي تي، لكن في اللغة الإنجليزية تجد السي مرة تنطق سي ومرة تنطق كي. عندنا في اللغة العربية الحرف يعبر عن نفسه بنفسه، حرف واحد يعبر عن حرف واحد، لكن في اللغة الإنجليزية لتعبر عن مثلا حاجة زي الخاء تجيب كي اتش، عشان تعبر عن الشين ها تجيب سي اتش او اس اتش او ما الى ذلك. فعندنا الحركة تا او تو او تي هي على الحرف، لكننا نجد في الإنجليزية يستعاض عنها بإي أو أو أو إي أو ما إلى ذلك. فالشاهد أن اللغة العربية لغة سهلة ولغة محببة إلى النفوس إن أقبلت عليها وإن راغب الناس في تعلمها، وقواعدها مبسطة وسهلة وميسورة التي يعتمد الإنسان فيها على سلامة اللسان من اللحن والتحريف. هذه بسيطة جدا وسهلة جدا ومحببة إلى النفوس جدا، لكنها تحتاج إلى عرض جيد وسهل وميسور، وتحتاج إلى أن نقبل عليها بحب وبشوق وبرغبة. لكن الواقع الآن أنه بنقبل على دروس اللغة العربية ونحن نعتقد سلفا أنها لغة صعبة ومعقدة، وبالتالي مدرس اللغة العربية مدرس يعني ها لا ينظر إليه نظرة احترام كباقي اللغات. درس اللغة الإنجليزية، درس اللغة الفرنسية يعني جنتلمان أو ما إلى ذلك، لكن درس اللغة العربية يعني راجل يعني في نظر كثير من المسلسلات وكثير مما يعرض علينا درجة أقل مما يجب. هذا كما قلنا ظلم للغة العربية، أي ظلم. ولعل حضراتكم قرأ أو سمع بقصيدة طويلة قالها حافظ إبراهيم، شاعر معروف شاعر النيل، وكان من بينها كان بيتكلم على لسان اللغة العربية، فمن ضمن الأبيات اللي بيقولها: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكما عز أقوام بعز لغاتي. هذا كلام رجل فهم اللغة العربية. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. طول عمر الطب على سبيل المثال، طول عمره الطب معلوم أنه مسجل باللغة العربية، لكن الآن الطب أصبح كله مصطلحات لاتينية، أصبح كلمات لا صلة لها بالعربية، ونقول نترجم الكلام ده إلى العربية، نعود إلى الأصل، فتجد هناك من يعترض وهناك من ينتقد وهناك مصطلحات وهناك وهناك. فهل ولاء اليهود للغتهم العبرية التي ترجموا بها كل العلوم وقدموها لشبابهم وفتيانهم كلغة يتعبدون بها لله سبحانه وتعالى، أهؤلاء يكون ولاؤهم لدينهم وقوميتهم أعز وأكثر وأكبر من ولائنا لديننا وقرآننا؟ للأسف أنني أجد في بلاد الغرب كما ضربت مثلا لا يسمح لأحد أن يتكلم بغير لغة البلد، واضح جدا. روح ألمانيا، روح فرنسا، أي بلد لازم تذوب مع المجتمع وتتكلم بلغة الناس. طب إيه رأي حضراتكم في بلادنا العربية التي يعمل فيها كثير من أبناء باكستان وبنغلاديش والهند وتايلاند وفطاني والفلبين، وهؤلاء مسلمون. ذهبت إلى بعض البلاد العربية فكان المسجد يمتلئ عن آخره، يعج بالمصلين من أبناء هذه الجنسيات.
وتدور في المحلات فلا تجد إلا اللغة الأردية واللغة السنسكريتية واللغة البشتونية وما إلى ذلك. أين اللغة العربية لدى هؤلاء؟ لدرجة أنني أحيانا وأنا في بلد عربي أضطر أركب مثلا مع سائق تاكسي فأقول له سيدة، سيدة دي يعني بالباكستاني معناها يعني إيه، اطلع قدام. ففرض هذا الإنسان الذي جاء إلى بلد عربية ليعيش فيها فرض عليه اللغة التي له. أليس هؤلاء لهم حق في رقابنا أن نعلمهم العربية؟ وبدلا من أن يعتمدوا على الدولار أو على الريال أو على الدرهم أو ما إلى ذلك يكون هو ده هدفهم ومقصدهم، أعلمهم حاجة يرجعوا بها إلى بلادهم ينتفعون بها لأنفسهم وينفعون بها غيرهم. هؤلاء إذا ذهبوا إلى أمريكا أو إلى أوروبا في أي بلد يتعلمون لغة أهلها على أحسن ما يكون. فلماذا لا تحرص بلادنا العربية بلاد البترول على أن تعلم هؤلاء لغة القرآن، لغة الإسلام، أن تعلمهم اللغة العربية ولا تقبل من يتحدث في هذه البلاد إلا بلغة فصحى، إلا بلغة عربية سليمة. لكن هذا للأسف الشديد نراه واضحا وضوح الشمس، أن هؤلاء كما جاءوا يرجعون ولم يتعلموا شيئا، بل يفرضون لغات بلادهم المحلية على عربيتنا. فيعني المسألة أننا ظلمنا لغتنا وأننا أصبحنا ننظر إليها نظرة غير جيدة. أعداء الإسلام لا مانع لديهم من أن تشيع العامية، العامية بحيث يكون الحديث بين الناس بلغة عامية لا أصل لها من الفصحى، وينطقون بألفاظ، وحضرتكم يعني ترون هذا في الإعلانات وفي اللوحات وفي التمثيليات وما إلى ذلك، لغة دارجة، لغة يعني لا ترقى إلى مستوى العربية الفصحى، إلى مستوى اللغة التي تضفي على أصحابها أدبا ورقة وشفافية وحسا وما إلى ذلك. فإذا بما تكلمون بلغة عامية، تعال اليوم لو تكلم المغربي بلغته العامية والتونسي بلغته العامية والمصري بلغته العامية والسعودي بلغته العامية لا يفهم أحد أحدا، كل واحد تكلم. أنا ذهبت إلى بعض البلاد فكنت أجلس ما بين العرب في هذه البلد وهم يتكلمون اللغة اللي الدارجة عندهم، فكأني عربي بين أعاجي لا أفهم ولا كلمة، وأحد الجالسين يترجم لي الكلمات التي يقولونها. نحن في حاجة إلى أن نعيد صلتنا بهذه اللغة المفقودة في حياتنا. اللغة العربية لغة سهلة، لغة محببة إلى النفوس، لغة هي لسان الله تعالى يوم القيامة، وهي التي وسعت كتاب الله تبارك وتعالى، وهي معاني جميلة وعظيمة ينبغي أن نعطيها حقها. كما قلنا إن أعداء الإسلام يريدون من وراء ذلك أن يفرقوا جمعنا وأن يشتتوا شملنا وأن يقطعوا صلتنا بتاريخنا وتراثنا. وهناك دعوات جاءت في بلادنا للعودة بكتابة اللغة العربية بحروف لاتينية. نحن نكتب بالسي وبالإتش وبالكي والكلام ده كله، نكتب العربية بتاعتنا بهذا الشكل. ولكن الحمد لله زالت هذه الدعوات وماتت من حيث بدأت. لكن يعني إلى أي مدى حرص هؤلاء الناس على أن يجعلوا العربية في حياتنا هامشية؟ نحن في حاجة إذن إلى أن نتعلم العربية. وهنا ننظر إلى هذا الخبر الذي يقول فيه أحد السلف الصالح، يقول: ما استوى رجلان حسبهما واحد ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. واللحن هنا يعني يجيب مرفوع يجيبها منصوب، منصوب يجيب مجرور، يعني واحد يلحن والثاني لا يلحن، إلا أن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قيل له: هذا أفضل

كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن كنت أريد أن أعطي فرصة أكثر للحديث عن حاجة الدعاء. يعني تكلمنا عن عموم المسلمين، كنا نتمنى أن نتحدث عن حاجة الدعاء خصوصا إلى اللغة العربية، لكن الوقت يشير إلى أنه انتهى. فيعني نكتفي بهذا القدر، ولعلنا نعود مرة ثانية لنتحدث عن حاجة الدعاء إلى العربية، نحوها وصرفها، بلاغتها وأدبها، شعرها ونثرها، حتى نستطيع أن نبلغ دعوة الله تعالى على بينة وبصيرة، كما قال ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: دعوة إلى الجنة. هل تريد أن تكون قريبا من الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هل تريد أجر حجة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. هل تريد بيتا في الجنة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هل تريد أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل تريد أن يستجاب دعائك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر كله. هل تريد حسنات كالجبال؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هل تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. هل تريد أجر مجاهد في سبيل الله أو صائم أو قائم؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. هل تريد أن يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بنفسه؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح.

0: صالح يدعو له: هل تريد كنزا من كنوز الجنة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تريد أجر قيام ليلة كاملة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
2: هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن في دقيقة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
2: هل تريد أن يبسط لك في رزقك ويطال لك في عمرك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. هل تريد أن يحب الله لقاءك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هل تريد أن يحفظك الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل تريد أن تغفر ذنوبك وإن كانت كثيرة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل تريد أن يبعد بينك وبين النار 70 خريفة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. هل تريد أن يصلي الله عليك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هل تريد أن يرفعك الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه عز وجل. هذه هي دعوة إلى الجنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، ما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم، والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقل: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي زي زنون بس لي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار ثور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار باينة من تحت، المواجهة كده مسدودة، لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية: لا تحزن إن الله معنا. إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟
1: الله.
0: في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك: لأن في معية الله، وما دام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فكيف تدركنا الأبصار؟
1: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
0: شفت المعية كيف خلعت، خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.
2: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

بك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهداً.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليست حياتنا الدنيا فحسب، سعادة الآخرة مرهونة بسعادة الدنيا، وحق على العاقل أن يعلم أن هذه الحياة متصلة بتلك، وأنها حياة واحدة، الغيب والشهادة والدنيا والآخرة واليوم وغدا. وظن بعضهم أن حياته هنا فحسب، فجمع فأوعى وتشبث بالبقاء وتعلق بحياة الفناء، ثم مات وما أعربه وطموحاته ومشاغله في صدره. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغدات ومر العش. وعجبت لنفسي وللناس من حولي، آمال بعيدة وأحلام مديدة وطموحات عارمة ونوايا في البقاء وتطلعات مذهلة. ثم يذهب الواحد منا ولا يشاور أو يخبر أو يخير. وقال الحق في كتابه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذا نعرض عليك 3 حقائق. الأولى: متى تظن أنك سوف تهدأ وترتاح وتطمئن إذ لم ترضى عن ربك وعن أحكامه وأفعاله وقضائه وقدره، ولم ترضى عن رزقك ومواهبك وما عندك؟ الثانية: هل شكرت على ما عندك من النعم والأيادي والخيرات حتى تطلب غيرها وتسأل سواها؟ إن من عجز عن القليل أولى أن يعجز عن الكثير. الثالثة: لماذا لا تستفيد من مواهب الله التي وهبنا وأعطانا إياها فنسمرها وننميها ونوظفها توظيفا حسنا وننقيها من المسالب والشوائب وننطلق بها في هذه الحياة نفعا وعطاء وتأثيرا؟ إن الصفات الحميدة والمواهب الجليلة كامنة في عقولنا وأجسامنا، ولكنها عند الكثير منا كالمعادن الثمينة في التراب، مدفونة مغمورة مطمورة، لم تجد حازقا يخرجها من الطين فيغسلها وينقيها لتلمع وتشع وتعرف مكانتها. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهو سبحانه يزدي النعمة ليرى من قبلها بقبول حسن وشكرها وحفظها وسمرها وانتفع ونفع بها، ومن أهملها وعطلها وكفرها وصرفها في محاربة المعطي واستعان بها في محادة الواهب جل في علاه. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون إهانة مني له. هذا هو تفسير الآية جل في علاه. لأن المواهب الجزيلة والعطايا الجليلة هي الكنوز الباقية لأصحابها الراحلة معهم إلى دار المقام من الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقى والهجرة والجهاد والتوبة والإنابة. وقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: قال ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان: وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقة الإمام الشافعي وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم ديوان الإمام الشافعي.
2: نور العلم يسطع بترك المعاصي.
3: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.
2: الجود.
3: إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي وقد ملكت أيديكم البسط والقبض فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضا وتسترجع الأيام ما وهبتكم ومن عادة الأيام تسترجع القرض.
2: حب آل البيت.
3: يا راكبا قف بالمحصب من منن واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منن فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
2: حب الصالحين.
3: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة.
2: آداب النصح.
3: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
2: من الورع اشتغالك بعيوبك.
3: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه.
2: من راقب الله رجع.
3: حسبي بعلمي إن نفع ما الذل إلا في الطمع من راقب الله رجع ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
2: اتقي دعوة المظلوم.
3: ورب ظلوم قد كفيت بحربه فأوقعه المقدور أي وقوع فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروع وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوع مريشة بالهدب من كل ساهر منهلة أطرافها بدموعي.
2: نكران الجميل.
3: تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع.
2: صفو الوداد والخل الصدوق.
3: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
2: أبو حنيفة.
3: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة.
2: التواضع.
3: كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب والكف صفر والطريق مخوف.
2: ليس الأمر بالقوة.
3: أكل العقاب بقوة جيف الفلا وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف.
2: التنسك المبطن.
3: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي.
2: الحض على السفر من أرض الذل.
3: ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرقي، فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق، لما تغرب حاز الفضل أجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي.
2: الجد.
3: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاص فحققي، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيقي. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. والجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق.
2: ديوان الإمام الشافعي.
0: ألم تر آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع. لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والأول من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: بين ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب، كيف يواجه أصحاب المصانع من الجالية العربية الضغوط الاقتصادية في أستراليا؟ كامبرا: ما هي قواعد وقوانين التقاط الصور في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية موقع أكسيوس الأمريكي: أكسيوس يقول ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الصهيونية من سوريا ولبنان. العراق بغداد: هل ينجح العراق في خفض التوتر الإقليمي بعد زيارة الزيدي لواشنطن؟ اليمن: بين التهدئة وباب المندب، كيف تنظر طهران إلى التصعيد في اليمن؟ فلسطين المحتلة غزة: 11 شهيدا بينهم مدير الشرطة جباليا إثر غارة صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني: احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ حكومة نتنياهو تخصص مليارات لابتلاع الضفة وتغيير وجهها الجغرافي. الجزيرة ترصد جنوب لبنان: الجزيرة ترصد الأوضاع في بلدات بقضاء بن جبيل جنوب لبنان. فلسطينيون يخلون منزلا: فيديو مؤثر وصور، فلسطينيون يخلون منزلا قبيل هدمه بجرافات الاحتلال. نابلس: سابقة مستوطنون يستولون على منزل في مناطق السلطة الفلسطينية، الاحتلال الصهيوني يمنع. جيش الاحتلال يمنع عبور مستوطنين إلى سوريا ويتوغل في ريفي درعا والقنيطرة. فلسطين المحتلة غزة: 11 شهيدا بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات صهيونية على غزة. إيطاليا روما: جولة مفاوضات جديدة، ما الذي يبحثه لبنان والكيان الصهيوني في روما؟ فلسطين المحتلة غزة: عادل العشي خرج ليلعب كرة القدم فعاد فاقدا عينه وسمعه في غزة. اليابان: موجة الحر وأزمة هرمز ترفعان أسعار الكهرباء في اليابان لأعلى مستوى في 6 أسابيع. روسيا: روسيا تكثف قصف كييف، وأوكرانيا توسع هجماتها على منشآت الطاقة والملاح. أوكرانيا: نار في شرايين الإمداد، موجة هجمات أوكرانية تطال محطات نفط وقواعد جوية روسية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تواجه المصانع والأعمال الصغيرة في أستراليا ضغوطا متزايدة مع استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب، ما يضع أصحابها أمام تحديات غير مسبوقة للحفاظ على استمرارية عملهم. وفي ظل هذه الظروف تبرز معاناة عدد من أصحاب المصانع من أبناء الجالية العربية الذين يسعون إلى الموازنة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والمحافظة على الجودة والأسعار التنافسية. صاحب معامل الألومنيوم ومعدات البناء والإنشاءات السيد نصير الجوفي تحدث عن واقع القطاع الصناعي وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والخيارات المتاحة للاستمرار في سوق يشهد تغييرات اقتصادية متسارعة، كما يشرح كيف يحاول أصحاب الأعمال ولا سيما من أبناء الجالية العربية التكيف مع هذه المتغيرات للحفاظ على استمرارية أعمالهم وجودة منتجاتهم في ظل ظروف اقتصادية متقلبة. كامبرا: توضيح بايا جيسين رئيسة الجمعية التصويرية الأسترالية القاعدة الأساسية للتصوير الشارعي، حيث يمكن بشكل عام التقاط الصور ومقاطع الفيديو في الأماكن العامة في أستراليا دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من الأشخاص الموجودين في المكان. ومن الناحية القانونية المحضة، لا يملك المرة في الشارع العام الحق في عدم تصويرهم. ومع ذلك تضع المحامية المتخصصة في الحقوق الإبداعية والتجارية شارون جيفوني حدودا صارمة لهذه الحرية، حيث تشير إلى أن استخدام تلك الصور لأغراض تجارية وتروجية يتطلب موافقة صريحة من أصحابها. علاوة على ذلك، إذا التقطت الصور بطريقة مهينة أو ضارة أو تسببت في إزعاج ملاحق المستهدفين يصل إلى حد المضايقة والتحرش، يحق للمتضررين رفع دعوى قضائية ضد المصور. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. موقع أكسوس الأمريكي: أفاد موقع أكسوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو البدء في سحب القوات الصهيونية من الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وصهيونيين قولهم إن ترامب أبلغ نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس بأن الوجود العسكري الصهيوني داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد. العراق بغداد: التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس. وخلال استقبال ترامب للزيدي عند مدخل البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين: أحب العراق مع رئيس الوزراء الجديد. اليمن: أعاد إعلان وزارة الدفاع اليمنية قصف مدرج مطار صنعاء التوتر بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية إلى واجهة المشهد الإقليمي بعد مرحلة من الهدوء النسبي. وجاء التصعيد على خلفية محاولة طائرة تابعة لشركة مهان الإيرانية الوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في خطوة قدمتها طهران وحلفائها باعتبارها محاولة لكسر القيود المفروضة على حركة الطيران إلى اليمن. فلسطين المحتلة غزة: أفادت مصادر في مستشفيات غزة أمس باستشهاد 11 شخصا بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمال. وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العلون إن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء غارة صهيونية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جباليا شمال القطاع. الكيان الصهيوني: تتزايد وتيرة التصعيد العسكري الصهيوني في غزة من خلال القصف والاغتيالات على الرغم من الهدنة السارية منذ أشهر، بينما تشير تصريحات المسؤولين الصهيونيين إلى أن تل أبيب مصممة ليس فقط على عدم الانتقال إلى المراحل التالية من خطة وقف الحرب، بل ربما إلى ما هو أبعد من ذلك وسط التلويح بالعودة إلى الاستيطان في القطاع. حكومة نتنياهو تخصص: أعلنت الحكومة الصهيونية أمس تخصيص 8.5 مليار شيكل نحو 2,800,000 دولار لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. ووفق وسائل إعلام صهيونية، فقد وقعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بناء 12,000 وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى. ووصفت القناة 14 الصهيونية الاتفاقية بأنها خطوة عملاقة تهدف إلى توسيع المستوطنات وتغيير وجه المنطقة. الجزيرة ترصد جنوب لبنان: يعيش سكان بلدات جنوب لبنان المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر ظروفا صعبة، فالبعض يمنع من العودة وسط استهدافات صهيونية متكررة، بينما يعود آخرون مع شعور بالقلق من تواغلات القوات الصهيونية. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار نقلت معاناة المواطنين في هذا التقرير. فلسطينيون يخلون منزلا: أظهر مقطع فيديو صوره ناشطون عشرات الفلسطينيين يهبون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقتنيات عائلة فلسطينية قبيل هدم منزلها. وبينما تسابق الفلسطينيون لإخراج أثاث ومقتنيات المنزل، كانت صاحبته تصرخ حزنا على مصير منزلها. ووقعت عملية الهدم في منطقة الديرات إلى الشرق من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واستهدفت منزل المواطن أسامة مسعف بزريعة بنائه دون ترخيص من سلطات الاحتلال. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نابلس: استولى مستوطنون صهيونيون على منزل فلسطيني قيد الإنشاء شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية رغم وقوعه في منطقة تديرها السلطة الفلسطينية. يعود المنزل للمواطن صادق فقيه في قرية بيت إمرين، واقتحمه المستوطنون ورفعوا علامة صهيونية فوقه ومنعوا تحت تهديد السلاح أصحاب المنزل أو المواطنين من الوصول إليه. الاحتلال الصهيوني يمنع: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني منع عدد من المستوطنين من العبور إلى الأراضي السورية عند أطراف جبل الشيخ، فيما نفذت قوته أمس توغلين في قريتي ماريا فيري في درعا الغربي والبصالي جنوب القنيطرة. وقال الجيش الصهيوني في بيان على منصة أكس إنه منع عددا من الصهيونيين من العبور إلى داخل الأراضي السورية جنوب جبل الشيخ، موضحا أن قوة صهيونية متواجدة في المنطقة احتجزت المجموعة ونقلتها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فلسطين المحتلة غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة أمس باستشهاد 11 شخصاً بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارات طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالا. وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العلول إن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء غارة صهيونية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جباليا شمال القطاع. إيطاليا روما. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما أمس جولة مفاوضات مباشرة بين الكيان الصهيوني ولبنان في وقت يواجه فيه اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في 26 من يونيو حزيران الماضي تعثرا في التنفيذ. وتأتي جولة المفاوضات الجديدة التي تستمر يومين بعد 5 جولات عقدت خلال الفترة الماضية في العاصمة الأمريكية واشنطن التي ترعى هذه المحادثات. فلسطين المحتلة غزة. لم يكن الطفل عادل رجا العشي 13 عاما يدرك أن دقائق قليلة قضاها في لعب كرة القدم مع أصدقائه قرب منزل عائلته في مخيم البريج وسط قطاع غزة ستكون آخر ما يتذكره من طفولته كما عرفها، لكن صفير قذائف المدفعية الصهيونية قطع ضحكات الأطفال على نحو مفاجئ، وسرعان ما تحولت ساحة اللعب إلى مشهد يعج بالشظايا والغبار والدماء لتبدأ رحلة طويلة من الألم مع إصابة غيرت حياة عادل إلى الأبد. أصيب عادل بشظايا استقرت في وجهه فأفقدته عينه اليسرى والسمع في أذنه اليسرى، لتتحول إصابته إلى إعاقة دائمة أنهت أحلام طفل كان يبحث كغيره من أطفال غزة عن مساحة صغيرة للعب خلال حرب الإبادة الصهيونية على غزة. اليابان. ارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع زيادة الطلب على التبريد بفعل موجة حر تضرب البلاد بالتزامن مع صعود كلفة الغاز الطبيعي المسال نتيجة تجدد اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. روسيا. أطلقت روسيا وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف فجر الثلاثاء في 5 هجوم واسع يستهدف المدينة منذ بداية يوليو تموز. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات ألحقت أضرارا ب 16 موقعا في كييف بينها مدرسة ومنشأة تجارية، بينما اندلعت حرائق في عدة مناطق من العاصمة. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا. لم تعد الضربات الأوكرانية داخل روسيا تلاحق هدفا واحدا أو منشأ معزولة، فخلال أيام قليلة من يوليو تموز الجاري امتدت الهجمات من موانئ بحر أزوف تحده أوكرانيا وروسيا وشبه جزيرة القرم إلى قاعدة جوية في فورينيغ جنوب غرب روسيا، ومن محطة غاز مرتبطة بخط إمداد نحو تركيا إلى مستودعات وقود في غرب روسيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. كامبرا بين ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب، كيف يواجه أصحاب المصانع من الجالية العربية الضغوط الاقتصادية في أستراليا؟ كامبرا. ما هي قواعد وقوانين التقاط الصور في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية موقع أكسوس الأمريكي. أكسوس يقول ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الصهيونية من سوريا ولبنان. العراق بغداد. هل ينجح العراق في خفض التوتر الإقليمي بعد زيارة الزيدي لواشنطن؟ اليمن. بين التهدئة وباب المندب، كيف تنظر طهران إلى التصعيد في اليمن؟ فلسطين المحتلة غزة. 11 شهيدا بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني. احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ حكومة نتنياهو تخصص. حكومة نتنياهو تخصص المليارات لابتلاع الضفة وتغيير وجهها جغرافي. الجزيرة ترصد جنوب لبنان. الجزيرة ترصد الأوضاع في بلدات بقضاء بن جبيل جنوب لبنان. فلسطينيون يخلون منزلا. فلسطينيون يخلون منزلا قبيل هدمه بجرافات الاحتلال. نابلس. مستوطنون يستولون على منزل في مناطق السلطة الفلسطينية. الاحتلال الصهيوني يمنع. جيش الاحتلال يمنع عبور مستوطنين إلى سوريا ويتوغل في ريفي درعا والقنيطرة. فلسطين المحتلة غزة. 11 شهيدا بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات صهيونية على غزة. إيطاليا روما. جولة مفاوضات جديدة، ما الذي يبحثه لبنان والكيان الصهيوني في روما؟ فلسطين المحتلة، غزة. عادل العشي خرج ليلعب كرة القدم فعاد فاقدا عينه وسمعه في غزة. اليابان، موجة الحر وأزمة هرمز ترفعان أسعار الكهرباء في اليابان لأعلى مستوى في 6 أسابيع. روسيا، روسيا تكثف قصف كييف وأوكرانيا توسع هجماتها على منشآت الطاقة والملاحة. أوكرانيا، نار في شرايين الإمداد، موجة هجمات أوكرانية تطال محطات نفط وقواعد جوية روسية. أما الآن أحبتي الله، يوفيكم النشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس، طقس غائم، الحرارة أقصاها 18 درجة، أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-477-7773.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في برنامج ولا تقربوا. هذا البرنامج الذي نتناول فيه المناهي الشرعية، وهذا هو لقاؤنا الثامن بعد 30 في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا تحت عنوان جنون المحمول. جنون المحمول، الجوال، الهاتف النقال. أتوجه في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله تعالى بكلمة إلى ملايين المسلمين الذين أكرمهم ربنا عز وجل بنعمة فأساءوا استخدامها وحولوها من نعمة إلى نقمة إلا من رحم الله منه. ما هي هذه النعمة؟ الجوال، الهاتف، المحمول، التليفون. وكيف تحولت من نعمة إلى نقمة عند ملايين الناس؟ هذا ما سوف نفصل فيه إلى المباراة.

بعض حقه على أصغر نعمة أنعمها علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا تقصيرنا في شكرك يا رب. نعم كثيرة أكثر من أن تعد، أضخم من أن تحصى، فسبحان من لو سجدنا له بالعيون على شبى الشوك المحمى من الإبر لم نبلغ العشرة من معشار نعمته، ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. ومن جملة نعم الله علينا هذه الاختراعات الحديثة، من قمر صناعي، تلفزيون، تليفون، هذه من جملة نعم الله علينا، الطائرة، السيارة، هذه النعم تستوجب منا أن نشكر الله، لأنه وحده هو صاحب الفضل فيها، إذ أنه هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي أعطاه العقل، وهو الذي هداه إلى ما يصلح به معاشه، وهو الذي منحه المواهب التي بها اخترع هذه الأشياء المذهلة. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ونحن لا نقول كما يزعم بعض الجهلة عنا أن كل اختراع دنيوي حديث بدعة. يقول لك السنية بيقولوا الأكل بالملاعق بدعة، ركوب الطائرة بدعة، ركوب الدراجة بدعة. أي متخلف عقليا يقول هذا؟ نحن نعرف أن البدعة هي الشيء المخترع في الدين. يا ليتنا كمسلمين نكون مبتكرين ومخترعين ومبدعين في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا يسعنا إلا أن نكون من المتبعين للسيد ولد آدم الذي بعثه ربه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الهاتف ولا سيما المحمول نعمة عظيمة جدا في هذا الزمن، وقد عظم الانتفاع به جدا، وتحقق من خلاله خير كثير كثير. هذا الخير لا ينكره إلا من طمس الله على عقله وأطفأ له نور بصيرته. بل لقد أصبح الهاتف لا سيما المحمول ضرورة من ضرورات الحياة، إلا أنه مع الأسف وقع من استخدموه في أخطاء كثيرة، واستخدموه بصور سيئة عظيمة، فحولوه من نعمة إلى نقمة، ومن نعيم إلى جحيم، ومن منحة إلى محنة. وهذا يتطلب من العلماء والدعاء أن يتقدموا بالنصح للمسلمين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولسنة، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له. كل المقدمة دي عشان أتقدم بالنصيحة لأصحاب المحمول. يا أخوانا، هناك صور سيئة كثيرة جدا لاستخدام المحمول، بل لاستخدام التليفون عموما. منها، واكتب معايا بقى، 1، الاستخدام الشخصي للهاتف العام في المصالح الخاصة.

0: وضعوا لي على مكتبي تليفون. ليه؟ حتى أقضي به مصالح الأمة، مش عشان أستخدمه لأغراض الشخصية. الحكومة جايبة لك تليفون ليه؟ عشان تخلص بيه مصالح الناس، مش عشان تتصل بيه على الزوجة. أيوة يا أم إبراهيم، طب خلنا إيه النهاردة؟ ملوخية بالأرانب يا حبيبي. طب عملت طاسة الملوخية المرة اللي فاتت كانت عسل، كلت صوابعي وراها. يا راجل اتقي الله، خلي عندك دين. التليفون ده محطوط لك هنا في هذه المصلحة الحكومية، في هذه الوظيفة العامة، عشان تسير به مصالح الأمة، مش عشان تثرثر فيه مع الزوجة، تتخانق لي معاها في التليفون، أو عامل لي وصلة حب وغرام في التليفون، أو غيبة ونميمة في التليفون. اتق الله. تليفون في مستشفى، في مصلحة عامة، في مسجد، لا يستخدم إلا في مصلحة المسجد، في مصنع، وأنت مستخدم ومؤتمن. فاتق الله يا عبد الله. مع الأسف نرى استهتار في هذا الباب مرعب وعظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباد الله، إنها أموال الأمة، إنها أموال المسلمين، وأنتم مسؤولون عنها ومؤتمنون فيها. ألا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع من حق أخيه، من مال أخيه، ولو عودا من أراك بغير حق أدخله الله النار؟ أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ممكن تخش النار لأنك أخذت عود سواك من أموال الأمة بغير حق. دي كارثة كبيرة. هل سمعتم إخوتي في الله عن رفاعة مولى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل من موالي النبي، كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم غرب فكان حتفه، قالوا سهم طايش مش عارفين قالوا منين، قضى عليه فكان حتفه. فقال بعضهم: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اشتعل عليه قبره نارا في شملة غلها لم تنلها المقاسم. واحد بيحارب مع النبي، مع الصحابة، في الظاهر مات شهيد. النبي قال: لا، شهيد مين؟ ده تربته مولعة فيه. طب ليه عمل ايه ده؟ قال: أخذ شملة غلها لم تنلها المقاسم. شملة، في رواية تانية قال شراك نعل، شراك النعل اللي هو السير اللي في أعلى النعل اللي انت بتدخل صوابعك فيه، حاجة ملهاش ثمن. اشتعل عليه قبره نارا. الأمانة عظيمة يا اخوان. انت موظف عام تستخدمني تليفون جايبينه لك عشان تقضي مصالح الأمة، في مصالحك الشخصية اتق الله يا عبد الله. ولكن إذا وجدت ضرورة شديدة، فالضرورة تقدر، والضرورات تبيح المحظورات، وهذه الضرورة طبعا لن تتكرر يوميا. ولو كنت ورعا حتى في استخدامه للضرورة، قدر ثمن المكالمة قد إيه، وضع هذا المال في مصلحة عامة من مصالح الأمة. الخطأ الثاني للناس في موضوع التليفون: التشويش برنين المحمول على المصلين في المساجد. ودي بقت مشكلة خطيرة جدا. يعني زمان كان الإمام بيقول استووا، دلوقتي ناقص يقول استووا أغلقوا المحمول يرحمكم الله. كارثة. رنين المحمول لا يكاد ينقطع في المساجد، في حال الصلاة، أثناء خطبة الجمعة، في دروس العلم، بل وفي بيت الله الحرام. والله العظيم نرى أثناء الطواف بالكعبة أحيانا واحد معاه التليفون، وتأتيه النغمة المجسمة، اللحن المشهور للفنانة فلانة أو الراقصة علان، هو يطوف بالبيت، هو يطوف بالبيت، التليفون مفتوح والرنين شغال، والمزيكا تنبعث من التليفون، دي مزيكة حسب الله، ودي فتح الله، ودي عبد الله، ده لحن بتاع أغنية الشحرورة، وده السنيورة، وده الأمورة، وده الكمبورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقى موز أفلا وسعك يا عبد الله عندما خلعت نعليك لدخولك المسجد أن تغلق المحمول؟ ما تقفله. حصل مرة في المسجد النبوي، واحد على ما يبدو كان بيصلي في الصف الثاني الثالث الرابع، والأجهزة هناك حساسة جدا، ونسي يقفل التليفون، فانبعث منه لحن مجسم سمعه المصلون في المسجد النبوي، ثم بادر بإغلاقه. كارثة كبيرة يا أخوان. بقى من معايبه أنهم يشوشون بنغماته على المصلين في أثناء الصلاة وفي خطبة الجمعة وفي دروس العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا حرام، هذا حرام. اسمع يا عبد الله، روى الإمام أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: إن كلكم مناج لربه، فلا يؤذي بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. يا مسلمين، التشويش بقراءة القرآن على المصلي حرام. أمال بنغمة المحمول؟ النغمة المجسامة هي رنين، الحان أغاني في الصلاة، هذا قطعا أشد حرمة. كذا روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. فماذا نقول لمن يشوش على المصلين بأصوات الألحان المجسمة في المساجد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. زمان كان يجرؤ حد يخش المسجد مثلا ويشغل تسجيل فيه صوت مزيكا بس، كان اتضرب بالنعال. الآن من خلال المحمول 50 لحن نسمعها في خطبة الجمعة، في دروس العلم، في الصلاة. يا اخوانا، وانتوا بتقلعوا الجزم اغلقوا المحمول. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: الله. تفضل.
1: ازيك الشيخ مسعد؟
0: الحمد لله.
1: اخبارك تمام؟
0: اللهم لك الحمد.
1: ازيك؟
0: خير ونعمة.
1: معك حمد من ليبيا.
0: اهلا اهلا حمد، بارك الله فيك.
1: ازيك يا شيخ؟
0: اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله اللي حصلناك يا شيخ، نحن ايام فترة نحاول بالتصال بيك ما حصلناكش والله.
0: ده شرف ليا يا استاذ حمد.
1: الله يكرمك. عندنا بعض الاسئله بس عندي والدتي عايزه اسالك اسئله كده.
0: تفضل بارك الله فيك.
1: لا شيء.
0: السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع. السلام عليكم. نستأنف يا اخواني. طيب بارك الله فيكم، زعلت الاخ حمد الله يهديكم. طيب، قلنا من اخطاء المحمول التشويش برنينه على المصلين. طيب، السلام عليكم ورحمه الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
2: ازيك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
2: لو سمحت يا شيخ، معلش ليا سؤال كده لسه بس غريب شويه. أفضل. بالنسبه لشعبان كده وايام شعبان ان شاء الله. انا عندي اهلي رميني في الشارع بقالهم 16 سنه، انا رميني من وانا عندي 27 سنه، دلوقتي انا عندي 46 سنه او 47 سنه. ليه جرمي ايه؟ ان انا متحجبه، اتحجبت وكنت بتحجبها من وانا في ابتدائي، وبخش المساجد وبروح وباجي على المساجد، فقالوا لا البنت دي بتاعت المساجد وحجبنا الحكومه وحتبهدلنا، فراحوا كرسي، مش كرسوني دول كتفوني ومسكوني وحذفوني في حته كده، حذفوني في مكان كده اتخنق فيه واقعد فيه ما اشوفش نور ولا شمس ولا هوا. فعايزك حضرتك على على على الهوا كده تكلمهم لي كلمتين وتحنن قلبهم علينا كده، ويمكن ربنا يهديهم. وبالاخص تكلم والدتي يعني. لاني انا بقالي 16 سنه ما شفتهاش.
0: حاضر.
2: بالله عليك يا شيخ، وكمان حته كمان تقول لي انا اللي عاقاهم دلوقتي ولا هم اللي عاقلني؟ بالله عليك يا شيخ ما تنساش الحته دي.
0: حاضر.
2: تقول لي انا اللي عاقاهم ولا هم اللي عاقلني؟
0: حاضر.
2: والدعاء يا شيخ اسالك الدعاء بالله عليك.
0: يرضى عليك. يصلح لنا وحالك. السلام عليكم. طيب يا اخواني. الخطأ الثالث من أخطاء الناس موضوع الهاتف ده، الموسيقى لمن ينتظر الرد أو الغناء أو النغمات المجسمة التي على الهاتف دي كارثة. النهاردة حاطط لها كم النقطة، النهاردة حاطط لي نغمات مجسمة الأغاني مشهور، هذا حرام حرام. أو واحد يتصل على واحد يقول انتظر الرد، طب ولما ينتظر يسمع ايه؟ سمع صوت أغنية، هذا أيضا حرام. حرام ليه؟ لأن هذه المعازف حرام، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي قوما يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحريرة، يعني الرجال منهم، والمعازف والخمر. يستحلون يبقى حرام، حلال. هل يستحل أحد الحلال؟ يستحلون إيه؟ يستحلون الحرة، الزنا، والحرير، والمعازف والخمر. شوف النبي حط المعازف مع إيه؟ مع الخمرة، مع الزنا، مع الحرير الطبيعي للرجال، وهو محرم على الذكور، يعني الرجال أو الصبية على الذكور. العجيب يا أخوانا إن واحد غشاش بينصح بالباطل، قال المزيكا حلال في برنامج من البرامج، قال المزيكا حلال، فاتصلت عليه امرأة واحتجت عليه بهذا الحديث، قال لها: يا بنتي الحرام إن الإنسان يعمل الأربعة دول، إنما لو المعازف بس يبقى حلال، يعني يلبس حرير ويشرب خمره ويغني، لو مع بعض كده حرام، لو معازف بس لوحدها تبقى حلال. اسمعوا ماذا قال ابن القيم الجوزي. قال ابن القيم في إغاثة الدهفان، كان ده مهم قوي، قال: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم المعازف، وأقل ما فيها أنها من شعار الفساق وشراب الخمور. بدل ما تركني على التليفون وتسمعني لحن أو أغنية، بتعمل لي بديل صالح. إيه البديل؟ سمعني قرآن يا أخي، وعندنا قراء أصواتهم كأنها تنبعث من الجنة. إيه؟ سمعني حديث نبوي، بلاش ده ولا ده يا سيدي، ما كنتش أنت عايز ده، سمعني معلومات عامة، إرشادات طبية، درجة الحرارة، الأخبار إيه النهاردة؟ سمعني أغاني، مش توسخ لي ودني بالحرام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نحبك في الله والله يا شيخ مساعد.
0: أحبك الله الذي أحببتني.
3: معك خالد من مكة المكرمة يا شيخ.
0: حي الله أهل مكة وحياك يا خالد.
3: حياك الله وضياك وطول الله عمرك.
0: أعزك الله.
3: الآن يا شيخ في موضوع بنت المحمول يا شيخ. الآن في ناس أكرمك الله يدخل دورة المياه ويكون مشغلين نغمات قرآن كريم أو الأذان.
0: نعم.
3: فلما يتصل علي أي أحد نسمع الصوت برا، فلما نقول أقصر أقصر بيطنش. وجزاك الله على الموضوع المحمول، الموضوع هذا مضايقنا كثير في السعودية بالذات.
0: نعم.
3: خاصة في الحرم في المساجد، يعني نشغل كل نغمات أغاني في المسجد داخل المسجد. وفي أكرمك الله دورات المياه نشغل قرآن وأذان، يعني نغمات. فنبغى منك نصيحة جزاك الله خير ورفع الله قدرك يا شيخ.
0: اللهم امين واياك.
3: السلام عليكم ورحمه
0: الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: اذا انا اسالك الدعاء يا شيخنا ربنا يهدينا كده.
0: ربنا يهدينا واياك ويرضى عليا وعليك.
4: عن ثلاث اسئله بس يا شيخ كده.
0: اتفضل.
4: هو ينفع النغمه تبقى دعاء عادي؟
0: حاضر.
4: وثاني سؤال بس لحضرتك، عمنا وخالي ينفع يشوفوا مرات عادي مع انها كده كده اصلا ما تحلهمش؟
0: من قال انه ما تحلهمش؟
4: تحللهم عادي صح؟
0: اذا انت مت ربنا يبارك في عمرك، او طلقتها ربنا يعمر بيتك ينفع تجوزوها.
4: ينفع
0: التحريم مش مؤبد، التحريم مؤقت، ما يشوفوهاش. لو منطقه ما يشوفهاش.
4: طب اقول لك يا شيخ.
0: نعم.
4: ثاني سؤال معلش يا شيخ.
0: اتفضل.
4: لو مثلا ربنا مثلا يعني يعني بيقول مثلا ملك الموت مثلا قبض مثلا على 1,000,000 مثلا يعني هل قال بيجيب مثلا يعني بيجيب الدينه كلها في صف واحده وعلى على حاجه صغيره كده ويقول له مثلا لملك الموت يعني قبض ال 1,000,000 دول؟
0: طيب حاضر
4: ماشي السلام عليكم
0: بارك الله فيك عليكم السلام وجاز اتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: ازيك يا مولانا
0: الحمد لله
5: اقسم بالله اني بحبك الله انت والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب
0: احبك الله الذي احببتني فيه وجزاك الله خير انك حطيتني بين جبلين عملاقين
5: ربنا يبارك فيك يا رب ليه سؤال صغير بعد اذن حضرتك
0: طبعا.
5: بالنسبة للمنقبة هل يجوز فيها انها تطلع مصيف وتقعد على البحر
0: المنتقبة تطلع مصيف وتقعد على البحر
5: منقبة
0: اسمها منتقبة
5: منتقبة جزاك الله خير يا مولانا
0: حاضر
5: جزاك الله خير السلام عليكم
0: السلام عليكم السلام عليكم
6: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله تفضل
6: الله يجزاك خير يا شيخ مسعد
0: الله يعزك
6: الله ينفع بك ان شاء الله
0: اكرمك الله من
6: فهد من السعوديه
0: فهد كيف حالك يا فهد
6: الله يحييك
0: الله يبارك في عمرك يسعدك خير
6: الله يبقيك ويخليك وينفع فيك يا رب
0: الله يرفع قدرك فهد الكندري
6: فهد العقيد
0: انا استاذ فهد كيف حالك
6: الله يخليك
0: الله يبارك فيك حي الله اهل الكويت
6: يا شيخ مسعد بس في عندي سؤال بالنسبه للمحمول
0: تفضل
6: بالنسبه للنغمات المحمول يعني نغمات الايات القرانيه او نغمات الاغاني في كل الاحوال لا تصلح للمحمول لان انت اذا دخلت الله يعزكم ويعز السامعين الخلاء بالآيات القرآنية فهذا لا ينفع.
0: نعم.
6: وإن دخلت المسجد بالنغمات فهذا لا ينفع.
0: نعم.
6: وعندي سؤال بالنسبة في ناس الحين تستبدل نغمة الهاتف نفسها النغمة المسموعة لدى المتصل.
0: نعم.
6: بأدعية أو آيات قرآنية هل هذا ممكن وجائز؟ والله يجزاك خير وينفع فيك يا رب.
0: عزك الله.
6: الله يسلمك.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: تفضل
7: شيخ مسعد
0: ايوه يا فندم
7: والله يا حضرتك احنا عندنا هنا في الارياف يعني اللبن قشط اللبن يعني الناس بتبيعه مثلا في الثلاجه يوم ويومين مثلا او يوم او ليله ويقشطوا الوش بتاعه ويبيعوه للتجار طيب الكلام ده حلال ولا حرام
0: حاضر ابشر هجاوبك ان شاء الله
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
8: لو سمحت يا عم الشيخ.
0: تفضل.
8: جد والدتي ترك بيت 3 أدوار. ثلاث طوابق والطابق الرابع على التسليح. وترك 3 أولاد وبنت. فنصيب البنت كام والثلاث أولاد كام؟
0: تفضل.
8: وجزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. كرمك الله. السلام عليكم السلام عليكم
9: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
9: كيف حالك يا شيخ مسعد
0: الحمد لله بخير ونعمة
9: الله يكرمك عن سؤال بالنسبة للنقاب
0: نعم
9: في آراء إيدت على قناة الناس بالنسبة للنقاب في بعض الناس قالوا أن النقاب يعني في أدلة بتبيح كشف الوجه وأدلة بالنسبة للوجه يتغطى أو يتكشف يعني في أدلة كده وأدلة كده فبعض المشايخ عزهم الله أباحوا كشف الوجه واللي أنا أعرفه وقرأته في صحيح البخاري في حادثة الإفك للسيدة عائشة إن السيدة عائشة لما رأت الصحابة لما تخلفت عن الجيش
0: قالت فخمرت وجهي بجلبابي
9: فخمرت وجهي بجلبابي ده في صحيح البخاري اللي قرأته بنفسي يعني وفي شريط كامل للشيخ محمد حسان عن الحجاب وأدلة صحيحة وسليمة ولا شك عليها يعني فالله يكرمك يعني الله يجزيك خير توضح لنا المسألة دي على أساس خاطر يعني فينا دائما يعني ممكن يسمع من شيخ فيكون في حيرة من أمره فإحنا بس يعني للتثبيت يعني أكثر الله يجزيك خير شكرا جزيلا.
0: آخر اتصال. السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
10: معلش يا شيخ عندك سؤال.
0: تفضلي.
10: يا شيخ هل أقرأ دعاء الافتتاح في صلاة النافلة وصلاة الضحى صليها ديما والسنة أفضل في السنة صليها اليوم وبكرة ما صليهاش ولا كل يوم صليها؟
0: أختي الكريمة بتقولي صلاة الضحى إيه؟ صلاة الضحى ماذا؟ سؤالك في صلاة الضحى عن إيه؟
10: صلاة الضحى صليها كل يوم سنة.
0: حاضر. هجاوبك ان شاء الله.
10: بارك.
0: السؤال اللي بعد الاخير. السلام عليكم.
11: السلام
0: عليكم. عليكم السلام الله.
11: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
11: في سؤال بعد اذنك يعني. في ناس بتقول الطرق الصوفيه محرمه وفي ناس بتقول حلال، عايزين نعرف نظام ايه بالضبط يعني.
0: في أسئلة أخرى يا إخواني؟ يلا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
12: مولانا الشيخ مسعد.
0: الشيخ أيمن كيف حالك؟
12: نحبك والله في الله. أنا يعني ما استطعتش إن أنا أجلس أمام التلفزيون الآن بهذا النور الذي أراه وأنا أزكيك على الله إلا ما أشارك معه. في أخ فاضل زميل لي حبيبي بمناسبة الرناد. كان حاطط نغمة نهيق الحمار. وهو كان ملتزم فبقول له ليه؟ قال لي انا حطيته عشان كل ما الناس تسمعها تستعيذ بالله من الشطاره دي. فهل هذا يجوز يا مولانا؟ يعني اضحك الله سنك والله احبك وما شاء الله موضوعاتك دائما تسبقني وانا كنت مجهز هذا الموضوع حسبي الله لك ولا عليك. السلام عليكم حبيبي.
0: عليكم السلام عليكم.
12: السلام عليكم. السلام
0: عليكم. طيب يا اخواني استأنف الموضوع. طب اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
13: الو.
0: السلام عليكم ورحمه الله.
13: يا شيخ عندي مشكلة ونبي رقم الهاتف نتاعك ممكن؟
0: طب خذي من الكنترول واني في الكنترول يدوه له إن شاء الله. بارك الله فيك. نستأنف الموضوع يا أخي. قلنا المحمول نعمة عظيمة جدا أنعم الله بها عليه، لكن مع الأسف بعض الناس أساءوا استخدامه فحولوه من نعمة إلى نقمة ومن منحة إلى محنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أخطاء الناس في المحمول قلنا النغمات المجسمة، تنتظر لرد صاحب التليفون فيسمعك مزيكا أو أغاني أو كذا، التشويش به على المصلين في المساجد، وبعدين استخدامه في الثرثرة وإضاعة الأموال والأوقات فيما لا ينفع. أموال الأمة النهاردة معظمها ضايع في إيه؟ أموال الشباب معظمها يضيع في إيه؟ في الموضة. لابس بنطلون جينز يقول لك ماركته ديرتي، يعني ديرتي دي معناها قذر وسخ. لك الموضة كده، الموضة أبقى لابس هدوم اسمها ديرتي وتلاقي البنطلون مرقع ومقطع تشوفه تحسبه عايز معونة الشتاء، يقول لك معونة الشتاء أنا دي على الموضة. سبحان الله العظيم الشيطان بيلعب بالناس لعب الصبية بالكرة. أعلى إيرادات على الإطلاق إيرادات شركات المحمول، اللهم بارك. لكن أنا أقول إن الأصل في اللي يشتري محمول يكون وقته ثمين، عنده مصالح بيمثل له ضرورة. طب بربكم يا عباد الله، هل كل واحد معاه محمول وقته ثمين بيمثل له ضرورة، عنده مصالح تحتاج أن تقضى في أوقات متقاربة سريعة وضيقة؟ ده في ناس معاها ثلاثة محمول. يعني أتصور أن هيجي زمن على الناس كل واحد يشيل مقطف على رأسه في 20 محمول. معاك ثلاثة محمول ليه؟ وأربعة محمول ليه؟ ابنك اللي في ابتدائي وقدامك والمدرسة جنب البيت جايب له محمول ليه؟ ليه؟ النهاردة كل بيت في خمسة ستة محمول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقسم بالله أن هناك مئات الألوف وآحاد الملايين ممن يحملون المحمول لوقتهم ثمين ولا حاجة ولا عندهم. النهاردة بتاع تلبس معاه محمول، مع احترامي له. طب بتعمل فيه ايه ده؟ واحد بيبيع ايس كريم شايل محمول، ما ودي مهنه شريفه ونعله فوق راسي. لكن ليه يا ابني بتضيع مالك ليه فيما لا ينفع في الثرثره الفاضيه ليه؟ ولا عشان الوجاهه؟ ما هوناش بتشيل المحمول وجاهه، والله ناس بتشيله ما بتعرف فيه حاجه، اقصى حاجه تعرف افتح واقفل وجاهه، بدليل كل 3 4 اشهر يبيع العده ويجيب عده جديده يبيعها. اقول لك ده وجاهه. انا احترام الناس ليا حسب ماركة محمولي، وموديل السيارة بتاعتي وماركة التيشيرت اللي أنا لابسه، وجاه منظرة بلغة العوام في بلدنا فشخرة. فمن أخطاء الناس في ثرثرة وإضاعة الأموال والأوقات فيما لا ينفع ولا حول ولا قوة إلا بالله. أموال الأمة ضيعة في الموضة، في المياه الغازية، في البيت زهرد، في المحمول، في المنظرة. ووالله لو وفق هؤلاء وادخروا نصف ما ينفقونه على المحمول لربما أتوا في كل عام بعمرة. واحد بيشحن على الأقل، على الأقل بمئة جنيه كل شهر، وفي واحد بيشحن بقال عام مكالمات دولية، واحد بيجيله الفاتورة بالخمس ست آلاف معاه فلوس وراجل مهم بقى. والله لو ادخرنا نصف اللي بننفقه على المحمول لكسونا عراه، ولا أطعمنا جياع، ولا حللنا مشاكل كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلوسكم اللي بتضيعوها في الرغي فيما لا ينفع ربنا يحاسبكم عنها في الآخرة. وقد روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل يعني يوم القيامة عن أربع، وذكر منها وعن ماله، عن عمري فيما أفناه، عن شبابي فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. نفسي نراقب الناس اللي بتتكلم في التليفون كده، معظمه كلام فارغ، غيبة، نميمة، ثرثرة. سمعت آخر نكتة؟ فلانة اتطلقت، فلانة اتجوزت، دي مصيبة. قال أهل العلم مصيبتان لم يسمع بها الأولون والآخرون، وهما في مال العبد يؤخذ منه ماله كله ويسأل عن ماله كله. الأكفان ليس لها جيوب. الثرثرة أكثر من يحمل المحمول يستخدمه في الثرثرة الفارغة، في فضول الكلام، فيما لا ينفع ولا يضر، ده لو صالح، في السيء من الغيبة والنميمة ونشر الإشاعات الكذابة. وربنا بيقول آية خطيرة قوي، يقول لك لا خير في كثير من نجواهم. أكتر كلام الناس، ربنا بيقول أكتر كلام الناس مفيش فيه خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكان الصديق رضي الله عنه يشير إلى لسانه ويقول لساني هذا أوردني الموارد. وكان عمر يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وقال حكيم كلمة أعجبته، قال دليل عقل الرجل قوله ودليل أصل الرجل فعله. صح، العاقل من التافه يعرفه من كلامه، والرجال أفعال لا أقوال. يقولك الكرم والشجاعة والجود يوضع في المحنة لو عنده أصل، سيصدق فعله قوله. ومن الحكم إذا تم عقل الرجل قل كلامه. وكان أبو الدرداء يقول يا ابن آدم أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. ما تتكلمش كثير، من كثر لغته كثر سقطه، ومن كثر كلامه كثر ملامه، ومن أكثر من شيء عرف به. وكان في حكمة داود لو أن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أكثر بقى اللي بيتكلموا في التليفون والله بيضيعوا ساعة فيما لا ينفع، في غير ما عمل يشكر أو فائدة تذكر، لا سيما النساء. قل أن تخلو مكالمات النساء في التليفون من غيبة، من إفشاء أسرار. راقب زوجتك وهي بتتكلم في التليفون، ستجد أكثر كلامها لا يفيد. يا أم إبراهيم، أيوه عاملة إيه يا أم محمد؟ عاملة بامية النهاردة، ما شاء الله عليك خلصت الطبيخ بسرعة كده. وش معنى البامية؟ أصل المقطوع جوزي بيموت في البامية، وفلانة شفتها امبارح في الجامع خسة شوية، ما دريتيش يا أختي أصلها اتطلقت. طب واتطلقت ليه؟ أصل قفشوها. ارحمينا، لسان ده خطير. فأكثر اللي بيتكلموا في التليفون أكثرهم بلا يعني تعنت، لا، أكثرهم راقبوهم. أنا عايزك تسجل لنفسك أنت على مدار اليوم اتكلمت قد إيه وقلت إيه، واللي ينفعك في الآخرة مما قلت واللي هيضرك. هذا أيضا من أخطائنا. كذلك من أخطائنا في هذا الباب الخلفيات اللي على المحمول. في بعض الشباب بيعمل الخلفية صورة واحدة عريانة. شباب وقح. كنت في مكة المكرمة. اللهم اجمعنا في مكة يا رب. فرايح أشتري تليفون. فالواد التوكيل بيطلع تليفون بيديلي الشيخ. بيفتحه كده بيطلع لي صورة امرأة عريان. عاملها خلفية. أوليست هذه كارثة يا عباد الله؟ الخلفية بتاعته صورة الرقاصة فلانة. الخلفية بتاعته صورة المطربة ثانية جنزير مثلا. مش ده باطل؟ كذلك من أخطائنا في موضوع التليفون الرسائل بقى. من الممكن أن تستخدم خاصية الرسائل في نشر خير يجلب لك ملايين الحسنات. تبعت رسالة تحذر فيها من حرام، تحض فيها على خير، تذكر فيها بفضل. يا أخوانا بكرة عرفة، لا تنسوا صيام عرفة، بكرة عاشوراء، كذا. في رسائل تحرض على الطاعة. لا أنسى رسالة جاءتني تقول: أتدري ما هو أحلى وأحن حضن في الوجود؟ عندما تحتضن الأرض وأنت ساجد للودود. دي لما تقرأها تقول سبحان الله الحمد لله، يبقى ذكرتك بخير. آخر بعث لي رسالة يقول: اشتقت إليك، ألا تشتاق إلي؟ ألا تشتاق إلي؟ وبعدين صفحة فاضية، واللي بعدها: الإمضاء سجدة في جوف الليل تسجدها لرب السماوات والأرض. واحد يبعث لك رسالة يقول لك: مر ذكرك على بالي فأحببت أن يغرس لك معي شجرة في الجنة. قل سبحان الله. ممكن تستخدمها في الخير، لكن مع الأسف إذا قوبل خير الرسائل في استخدام الناس بشره لوجدت الشر كثير. في رسائل تافهة جدا، في رسائل فاضحة، في رسائل جنسية. في بعض المواقع تجدها على رسالة، مواقع مكتوب لك موقع عشان تتصل تتفرج على الحرام أو تراسل امرأة في الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد الظرفاء بعت رسالة لصديقه بيقول له: كل مغدق بين إيدي دموع تنزل من عيني، ما كنتش أعرف إنك كيس بصر. دي رسالة، دي رسالة صاحب لي حبيب. أنا بقى بعت لي يقول لي: في غيابك قلبي اتحرق. ده بعتها للشيخ. في غيابك قلبي اتحرق وبقى لحمة مشوية، وعيوني بتنزل بدل الدموع ملوخية. ابن العفاريت ده جرى ريقي، ولعله بيتفرج علينا الآن. أنا أقصد استخدام الشباب لخاصية الرسائل النهاردة فيه شر كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأخطاء استخدام تحية غير تحية الإسلام عند الاتصال. يبعت يقولك السلام عليكم، لا ألو، وألو هو بقى فرانسوا ميتيرا. ألو، يقول السلام عليكم يا ابن الحاج محمد والست تفيدة، يا ابن المسلمين. ألو ايه وشو ايه؟ بتقول السلام عليكم، بتستبدل بتحية الإسلام. هذه الهيافة. ألو دي كلمة ليست عربية، وأصلها هلو، يعني محرفة حتى عن أصلها. يا عبد الله قل السلام عليكم ورحمة الله، ربنا قال لنا كده، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وكان مجاهد يقول: كان ابن عمر يخرج إلى السوق لا ليشتري ولا ليبيع، إنما ليسلم ويسلم عليه. كل ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكتب لك بها 30 حسنة. إنما قالوا إيه وشو إيه؟ كان عمر ينهى عن رطانة الأعاجم ويقول إنها خب، يعني فساد. إحنا شباب مع بعض عرب مصريين، اللي من عزبة القرود، واللي من عزبة أبو حشيش، واللي من المطرية، واللي من الحدائق القبة، واللي من المنصورة، واللي من أسوان، تقعد نص كلامك فرنساوي وإنجليزي ليه؟ لو بتتكلم مع أعاجم أرطن. إنما ده اتباع المغلوب للغالب. المغلوب المهزوم بيتبع ثقافة المنتصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا من أخطائنا في موضوع التليفون الاتصال في غير الأوقات المناسبة. الاتصال في غير الأوقات المناسبة، وهذا يحدث إزعاج. يا أخوانا هي البيوت تسمت سكن لي، سكن يشع من هذه الكلمة سكن، معنى الراحة، سكن الطمأنينة. الإسلام علمنا أدب ضايع النهاردة اسمه أدب الاستئذان. إذا اعتبرنا رنين الهاتف استئذان، يبقى إذا صاحب التليفون ما ردش ما تتصلش تاني، اتق الله. واحد بيخبط على بيتي، مش من حق الحق اللي ربنا كفلهول يقول له ارجع، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. طب انت بتتصل علي تي تي تي تي تي تي تي تي. انا مش عايز ارد، وانت سامع ان في جرس، انا ما ردتش ما تتصلش تاني، غيب ساعة واتكلم. جايز يا اخي انا باكل، جايز عندي ضيوف، جايز مريض، جايز نايم، جايز عندي اي شغل، فتبقى ثقيل. هذا خطأ بشع، واحد يعني بيعاني المرارات من هذا الامر. مع الأسف تجد المتصل يتصل عشرات المرات، يعني واحد اتصل علي وانا كنت مريض والله فما ردت، اتصل تاني ما ردت، تالت ما ردت، رابع ما ردت، راح بعت رسالة حسبنا الله ونعم الوكيل سأقتص منك يوم القيامة. يا ابني انا عملت فيك ايه؟ اتعلم الادب. يبقى ما نسقلش على الناس، لا نسقل عليه، لا بقى الناس بتتصل بيك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبين بين الساعة واحدة، الساعة اثنين، الساعة ثلاثة، الساعة اربعة. الناس معتقدة ان الشيخ ده سوبر مان، بيته ده بنزينة ما بتقفلش. يا اخي ما تبقاش مزعج للناس. واحد اتصل علي مرة في الرابعة صباحا، قال لي يا شيخ، صحاني من النوم، قال لي يا شيخ هو صحيح اللي يموت قتيل يطلع له عفريت؟ قلت والله عفرتك يا بعيد، بقى انت مصحين الساعة اربعة قبيل الفجر عشان تقول لي اللي يموت قتيل يطلع له عفريت؟ اتق الله يا عبد الله، اتق الله. واحد يتصل والله العظيم ده كله حاصل الساعة 3 صباحا، الواحد يوم يفرق عينيه، السلام عليكم يا شيخ، ما هي حقوق العاقل؟ ده واحد اتصل عليا كده مصحين الفجر، قبل الفجر بساعتين، يا شيخ ما هي حقوق العاقد اللي يكتب كتابه حقه ايه على مراته؟ قلت له يا ابني انت عاقد؟ قال لا انا خاطب وبفكر اعقد. يعني انت مصحيني من النوم عشان تتمرن لما تعقد ايه اللي حلال وايه اللي حرام؟ اتق الله يا عبد الله، اتق الله في الدعاء، في الوعظ، في كل المسلمين، في اوقات الزياره فيها اذن، في اوقات يعني مسموح لك ان تقتحم بيوت الناس باذنهم، في اشياء فيها نهي، فلا بد ان نتادب بهذا الادب. حبيبي في الله، ان كانت لك حاجه فللناس حاجات، اصل سؤال مهم قوي. ايوه ما هو الراجل عايز ينام برضه، عايز ياكل، بيحضر محاضره. ان كانت لك حاجه فللناس حاجات، واذا نظرت الى نفسك على انك صاحب المصلحه فاعطي هذا الحق لغيرك. ولا داعي للنظر الى الخلق بعين واحده، اعطي للخلق ما تحب ان يعطوك اياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلياتي الناس ما يحب ان يؤتونه اياه. من اخطاء الناس برضو في موضوع التليفون ده استماع الرجال الى احاديث النساء من غير علمهن، ودي خيانة. واحد مراته بتتكلم في التليفون مع صاحبتها فلانة، يروح مشغل السبيكر عشان يسمع صوت صاحبة مراته، دي خيانة، خيانة. طبعا اتنين ستات بيتكلموا مع بعض، في تبسط في الكلام، في ضحك، في مزاح، ما تبقاش خائن، هذه خيانة. او يقعد جنب مراته ويتكلم بقى صاحبته ويفهم من حوار مراته من ردودها ايه اللي ضار بينهم، فيكون فكرة عن المرأة الاخرى. اخي اتق الله، اتق الله يا عبد الله، الكلمة امانة، الكلمة امانة. وانت كمتصلة على اختك ما تقوليش كل حاجة في التليفون، ما تتبسطيش كده كل البسط. اتق الله في نفسك، ففي الناس اشرار، ولا حول ولا قوة الا بالله. كذا من اخطائنا في هذا الباب، تبسط الرجال في الكلام مع النساء أو العكس. هي امرأة تتصل برجل تقعد ترقق في صوتها، لو صوتها رقيق هكذا خلقها الله خلاص. أنا بتكلم عن واحدة صوتها خشن، تتكلم مع رجل غريب تقعد تنعم في صوتها. يعني هي المذيعة اللي بتطلع تقول سيداتي سادتي بحنية كده مع ابتسامة خلابة، يا ترى بتقول لجوزها في البيت سيداتي سادتي بالحنية دي؟ هذا حرام. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الرجال فتنة للنساء والنساء فتنة للرجال، ونحن لا نقول أن صوت المرأة عورة، لها أن تكلم الرجل الغريب للضرورة بشرطين: طريقة الكلام تكون محترمة، ونوعية الكلام ما يكونش فيها خضوع بالقول. كم من رذيلة تسبب فيها التليفون، الأذن تعشق قبل العين أحيانا. كذا من أخطاء الناس في هذا الباب المعاكسة. قصة امرأة من دولة خليجية زوجها دائم السفر، قالت طيب معنا ألعب في التليفون كده بأي رقم أديني بتسلى. أدرت كرسي التليفون، واحد رد عليه: أنت مين مش عارف إيه، كلمها كلام معسول جميل تعلق قلبها به. بعد فترة قال أريد أن أراك. قلت ما ينفع. قال لها سجلت لك كل المكالمات سأفضحك، وأنا عرفت من دليل التليفون عنوانك فين. اسمعي بقى، إما أن تأتي أو سأفضحك. فكلمت أخو زوجها فذهب إلى الرجل وأخذ منه الشريط، ثم عاد المجرم يراودها هو عن نفسه: إما أن تمكنيني من نفسك وإلا أخبرت أخي والشريط معايا. فما كان منها إلا أن أسلمته نفسها، ففجر بها كثيرا، بل كان يسحبها لأصحابه يفجرون بها حتى ضاقت وقالت سأنتحر. قال قابليني لآخر مرة وسوف أعطيك الشريط. وانتهت المسألة، فلما ذهبت فعل بها وفعل، ثم قتلها وألقى بها في طريق صحراوي. غاب زوجها، بحثوا عنها وجدوها أخيرا كثة هامدة وعلى ثيابها بعض ماء الرجال، فبدأوا بتحليل ماء الرجال القريبين منها، فعرفوا من خلال التحاليل أن الذي فجر بها أخو زوجها، فقطعوا رأسه. كارثة عن طريق المعاكسات. الناس اللي بتستهتر، في نساء بتعاكس النهاردة، الناس اللي بيستهتروا، هذه كارثة من الكوارث. وما خفي كان أعظم. الكاميرا، أنا عايزك تقلب في تليفون معظم الشباب اللي مسجل لي على الفيديو صور جنسية، أفلام جنسية، صور عريانة، البلوتوث عامل مصايب في الخليج، يجري ويحشد النقاب من واحدة وتاني مصورها، يشتح لها خمارها ويصورها ويبث على النت. كوارث، كوارث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثم الأضرار الصحية. الدكاترة بيقولولنا إن في موجات كهرومغناطيسية تنبعث من المحمول تؤثر على بعض ألياف المخ، وبعضها يتسبب في قلة خصوبة الرجال، والبعض يكذب والبعض يقول صح والبعض يقول غلط. لكن أنا بقول حط التليفون جنب التسجيل أو التلفزيون أو الفيديو أو الكمبيوتر وهو شغال كده، يجي لك اتصال، بيحصل إيه للصوت للشاشة؟ الشاشة تهتز، يحصل غلوشة، الصوت ده تأثيره في الحديد، في الحديد، أمال تأثيره على الجلد ودم ولحم وعظم. يبقى لا تستخدمه إلا للضرورة، لا تكثر من استخدامه عمال على بطال. ثم يا إخوة، الهاتف النقال نعمة عظيمة، نعمة كبيرة جدا، لا تستخدموها إلا في الخير، إلا فيما يرضي الله عز وجل. بثوا من خلاله خير، صلوا به رحم، عودوا من خلاله مريض ولو أنها عيادة غير كاملة، تعرف على أخبار إخوانك، تواصل مع المسلمين. إذا فعلنا هذا فهو نعمة أدينا حق الشكر فيها. تطلب من خلاله فتوى من عالم، تنشر خير، رسالة تذكر بصيام أيام عاشوراء، يوم عاشوراء، أيام القمرية، يوم عرفة، مكالمة تصحي بها صاحبك عشان يقوم لصلاة الفجر، مكالمة تتصل بها على مستشفى السرطان تبقى تبرع. أوجه خير كثيرة، هو أوجه خير كثيرة. صل به رحم، اسقي به شجرة إخاء، ابعث لأخوك وحبيبك رسالة حلوة تجعل لك ود في قلبه، سلم به على مريض، ادعو به لمسلم، اقضي من خلال حاجة لحاجات المسلمين. في واحد واصل بتليفون يخلص مشاكل، يبقى استخدمه في الخير. واسي به مصاب، واحد مات أبوه اتصل إن لله وإنا إليه راجعون، اصبر واحتسب، كلها أوجه خير. وتجنبوا أوجه الشر التي تكلمت عن بعضها في هذه الكلمة الموجزة. طيب الأسئلة. أخي بيقول، أختي بتقول أهلي رموني فلهم 16 سنة وكذا وكذا، أنا أقول لهم يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله، قطيعة الرحم تجلب اللعنة، قطيعة الرحم تمنع رفع العمل فوق رأس قاطع الرحم شبر. صلة الرحم من علامات صدق الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، هكذا قال نبينا. هم ظلموني، هم اللي فعلوا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، حاولي أن تصلحي، ابعثي إلى أهل الخير يتدخلون بينكم، وأسأل الله أن يصلح بينكم صلحا لا قطيعة بعده. نغمات القرآن، عمل القرآن نغمة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. في رسالة جميلة لبكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، تعمل القرآن نغمة هذا لا يجوز. ليه؟ لأن أنت بترد بتقطع الآية، وقد تقطعها على معنى شديد. وبعدين ربنا ما نزلش القرآن، القرآن ربنا ما أنزلوش على النبي عشان نعمله جرز نغمة. أنا شايف ده استهانة بالقرآن. القرآن له جلاله، له وقاره، فاتقوا الله يا عباد الله. طيب الأخ بيقول لي منتقبة وراحت صيف، أنا بعجب من منتقبة راحت صيف وقعد على البلاش كده وحواليها بقى العراة رجال ونساء. طب ازاي؟ ما هو بعض الناس نقول لهم يا اخوانا خروجكم للمصيف بهذه الصورة القبيحة حرام، يقول لي والله كنت بعوم وجنبي واحد دقنه أكبر من ذلك، دقنه عايمة على وش المية معايا. يا راجل اتق الله، ما تبقاش صورة سيئة للإسلام. هو المصيف ده سنة يا بنتي ولا فرض؟ البحر نعمة كبيرة جدا من نعم ربنا علينا، السباحة متعة، بس هل يوجد مكان منضبط انضباط شرعي 100%؟ لو فيه ومحدش هيشوف خالص غير زوجك على بركة الله، وما اظنش ان ده موجود. موضوع اللهم صل على محمد، جدي مات وترك بنت وثلاث اولاد وبنت، الميراث يقسم ازاي؟ ترك ثلاث اولاد وبنت من اولاده ولا من احفاده؟ ان كانوا من اولاده فللذكر مثل حظ الانثيين، للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى البنت تاخذ نصف حظ الواحد من هؤلاء الثلاث. والله اعلم. النكاح فريضه ولا فضيله؟ هذا امر قديم اختلف فيه اهل العلم الاكابر من قديم. هناك ائمه قالوا النقاب غير واجب، لكن خلافهم كان خلاف علمي. حتى اللي قالوا النقاب غير واجب من الأئمة زوجاتهم كن منتقبات، بناتهم كن منتقبات، إنما قضية علمية في بطون الكتب. ومن أهل العلم أئمة كبار قالوا أن النقاب فريضة. أنا أقول بقول من قال أن النقاب فريضة، فريضة. حتى اللي قالوا بأنه فضيلة بعضهم قال إلا إذا لم تأمن المرأة على نفسها من الفتنة، أو كانت جميل، أو كت أو كت. إن لم يكن هذا في زماننا حادث ففي أي زمان؟ ينفع أقول دعاء الاستفتاح في النافلة؟ ينفع. أصلي الضحى كل يوم؟ كل يوم. الشيخ أيمن بيقول لي واحد حاطط ناهيق الحمار رنة، حاجة عجيبة. وفي بعض العربيات عاملة الكلاكسات تلاقي طور بيخور أو حمار بينهق، سبحان الله العظيم، سبحان الله. واحد كان عامل نغمة المحمول منبه، منبه صوت شيطان بيضحك بيقول لصاحبه قوم هوقعك على الارض، والله لا تقوم. ايه الفزع والرعب اللي احنا عاملينه في بعض ده؟ ايه الفزع ده؟ الطرق الصوفيه يا حبيبي، احنا لا عندنا طرق ولا كباري، احنا عندنا طريق واحد رسمه لنا رسول الله محمد. والله قال له قل هذا، قل هذه، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. وقال لنا وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إنما أنا همشي معاني طريق رفاعية ولا أحمدية ولا شاذلية ولا مهلبية، وده شايل راية حمراء وده راية سودة وده راية بيضة. أنا ورا راية واحدة، راية رفعها رسول الله محمد وحملها أصحابه من بعده وحملها التابعون من بعده، تمسكوا بهدي النبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم مسكنا بكتابك وبسنة نبيك، آمين آمين. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم، وأنا أعلم أن الموضوع حمال والكلام فيه كثير، لكن لعل هذا القليل يكون فيه منفعة وفائدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.

أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا

0: يعملون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.

0: A man came home from work late one night, tired and irritated, to find his 5-year-old son waiting for him at the door. "Daddy, may I ask you a question?"
1: "Yeah, sure. What is it?"
0: replied the man. "Daddy, how much money do you make an hour?"
1: "That's none of your business.
0: What makes you ask such a thing?" the man said angrily.
1: "I just want to know. Please tell me, how much do you make an hour?"
0: pleaded the little boy.
1: "If you must know, I make $20 an hour."
0: "Oh," the little boy replied, head bowed. Looking up, he said, "Daddy, may I borrow $10, please?"
1: "If the only reason you want to know how much money I make is just so you can borrow some to buy a silly toy or some other nonsense, then you march yourself straight to your room and go to bed. Think about why you're being so selfish. I work long, hard hours every day and don't have time for such childish games."
0: The little boy quietly went to his room and shut the door. The man sat down and started to get even madder about the little boy's questioning. How dare he ask such a question, only to get some money? After an hour or so, the man had calmed down and started to think he may have been a little hard on his son. Maybe there was something he really needed to buy with that $10, and he really didn't ask for money very often. The man went to the door of the little boy's room and opened it.
1: "Are you asleep, son?" he asked.
0: "No, Daddy, I'm awake," replied the boy. "I've been thinking. Maybe I was too hard on you earlier," said the man. "It's been a long day, and I took my aggravation out on you. Here's that $10 you asked for." The little boy sat straight up, beaming.
1: "Oh, thank you, Daddy," he yelled. Then reaching under his pillow, he pulled out some more crumpled up bills.
0: The man, seeing that the boy already had money, started to get angry again. The little boy slowly counted out his money, then looked up at the man.
1: "Why did you want more money if you already had some?" the father grumbled.
0: "Because I didn't have enough, but now I do," the little boy replied.
1: "Daddy, I have $20 now. Can I buy an hour of your time?"
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 69 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المبدي المعيد. أيها الإخوة، فضلا عن أن هذين الاسمين وردا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أسماء الله الحسنى، فإن هذين الاسمين يذكرا معا دائما. وقد نوهت من قبل إلى أن العلماء في بعض الأسماء يرون أن يذكرا معا، كأن تقول المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، الضار النافع. إنه يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط، ويمنع ليعطي. وهذان الاسمان المبدي المعيد ألف العلماء أن يذكروهما معا في بحث واحد. أيها الإخوة، ولا بد من أن أنوه مرة ثانية إلى أن معرفة الله عز وجل تقتضي أن تعرف أسماءه الحسنى. لذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والذي يدعوك إلى معرفة الله، أو الذي يدعوك إلى محبته والانقياد لأمره، أن تعرف أسماءه الحسنى، لأن النفوس جبلت على حب الكمال، والله سبحانه وتعالى جمع الكمالات كلها. أيها الإخوة، أين ورد هذان الاسمان في القرآن الكريم؟ طبعاً أسماء الله الحسنى وردت في الكتاب والسنة، لكن بعض الأسماء ورد بالنص الدقيق وبعضها ورد بالجزر يعني بالفعل. كالدرس الماضي، الله سبحانه وتعالى واجد، إنا وجدناه صابرا، لم يرد في القرآن اسم الواجد، لكن ورد فعل الوجد من الوجود أو الوجد. وقد ذكرت ماذا يعني كلمة الواجد: الغني، الواجد الذي يعلم، الواجد الذي وجد عليه أي غضب منه. وقد بينت ما يتناسب مع أسماء الله الحسنى من هذا المعنى. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. يقول بعض العلماء هذا القول رائع: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أيها الإخوة، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بدأكم تعودون، المبدي المعيد. في هذه الآية وردت الإشارة إلى اسم الله المبدي واسمه المعيد. وفي الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي سورة النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وفي سورة الروم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وفي السورة نفسها: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي سورة البروج: إنه هو يبدئ ويعيد. الإنسان أحيانا يقول لك: والله فعلت هذا الأمر ولكنني لا أستطيع أن أعيده. يعني جاءته معونة خاصة خارجة عنه، فإذا كلفته أن يعيده لا يستطيع. الإنسان من ضعفه أحيانا تأتيه بوارق، حالات استثنائية، إشراقات، فالإنسان لا يملك هذا الإشراق دائما. كل الذين يعملون بالفكر أو بالإبداع، الإبداع لا يأتيهم متى يشاءون، الإبداع يأتي وقد لا يأتي. فالإنسان معناها مفتقر، أحيانا يبدع في إلقاء كلمة، يبدع في قراءة، يبدع في فكرة، يبدع في اكتشاف، لكن قد لا يبدع أحيانا. قال بعضهم: العبقرية 99% عرق و1% إلهام. وهذا شيء ثابت. كل الأدباء، الكتاب، الشعراء، حتى كل الأعمال التي تتسم بالإبداع أصحابها يعترفون أنه في بعض اللحظات يأتيهم إشراق، في بعض اللحظات تأتيهم معونة، في بعض اللحظات يتألقون، ولكن هذه اللحظات لا يملكونها، تأتيهم أو لا تأتيهم. لذلك الذي فعلته اليوم بإشراقة أو بإبداع أو باستثناء لا تملك أن تعيده، هذا من بعث الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه يعيده مرة ثانية، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. في اللغة العربية بدأ وابتدى بمعنى واحد، بدأ وابتدى، ولكن لي تعليق على هذا الكلام، هو أن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، هذا في أصل اللغة، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فسوف غير سين، سأفعل كذا غير سوف أفعل كذا، لا شك. مثلا كتب غير اكتتب، كتب يعني كتب رسالة، أما اكتتب اتخذ الكتابة مهنة له. بدأ الله الخلق أي خلقهم وأوجدهم. فلان لا يبدي ولا يعيد أي ليست له حيلة، لا يبدي ولا يعيد، لا يفعل شيئا بادئ ذي بدء وليس بإمكانه أن يعيده، إذن لا حيلة له، ضعيف قاصر. وفي سورة سبأ وما يبدي الباطل وما يعيد، الباطل ضعيف، الباطل زهوق، والله عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا، والله عز وجل لما قال إن الباطل كان زهوقا، زهوق على وزن فعول يعني شديد الزهوق. وصيغة المبالغة دائما في اللغة تعني شيئين، تعني الكم وتعني الكيف، يعني أكبر باطل زهوق وأكثر باطل زهوق. لو في مليون باطل، طبعا في باطل اعتقادي، باطل فكري، باطل سلوكي، أي شيء خلاف المنهج. نحن الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد لا يتكرر، الحق واحد، كما أنه بين كل نقطتين يمر مستقيم واحد، ولو مررنا مستقيم آخر لانطبق على الأول، بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، والحق واحد، الحق لا يتعدد. أما الباطل يتعدد، من نقطتين بمر ألف خط منحني وألف خط منكسر، فالباطل يتعدد أما الحق لا يتعدد. أيها الإخوة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا الآية الكريمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع، النور مفرد، الحق واحد. فهذا الذي لا يبدي ولا يعيد يعني ضعيف مفتقر لا حيلة له، لكن الله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد. الحقيقة كلمة يبدي تشير إلى معنى المبدع. الإنسان لما يخترع شيء لا يمكن إلا ولهذا الاختراع أصل، حتى إن الذي اخترع العجلة قال بعضهم لا بد أنه رأى شجرة تتدحرج على الأرض فاستنبط من الشجرة العجلة. الذي اخترع الغواصة رأى السمكة في أعماق البحر. على مستوى البشر ليس هناك إنسان اخترع شيئا وأبدع شيئا إلا على مثال سابق. حتى أن الكتاب الخياليين إذا أرادوا أن يصوروا قصة خيالية في العالم الآخر يصورون أشخاص، هؤلاء الأشخاص على مثال سابق له رأس وله يدين وله يدان وله رجلان وله جذع، ولكن مع بعض التعديلات. والمهندسون الذين يصممون الأبنية، يعني هناك عدة أشكال في ذهنه، أول شكل، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، يعيد الشكل الأول. فالقدرة على إحداث شيء لم من غير مثال سابق عند الإنسان محدودة جدا، لا بد من مثال سابق. لكن ربنا عز وجل لما قال هو المبدع، يعني خلق الكون على غير مثال سابق. يعني مثلا فكرة النبات، أنت لو أردت أن تصنع شيء يتكرر، كيف؟ بتقول بنكترون. أما ربنا عمل للثمرة بذرة، البذرة تزرع تنتج شجرة، الشجرة تثمر هذه الثمار. مبدأ البذور في الكون هي إبداع على غير مثال سابق. مبدأ البذور، مبدأ الألوان، في ألوان، العين تحتاج إلى نور. يعني كل شيء الله عز وجل خلقه على غير مثال سابق. فمعنى المبدي فيها معنى المبدع، إنه إنسان له رأس، له جزء، له أطراف، له يدان، له رجلان. هذا الإنسان يرى، هذا الإنسان يسمع، هذا الإنسان ينطق، هذا الإنسان يتحرك، هذا الإنسان ينام، هذا الإنسان يجوع، هذا الإنسان يعطش. من قال إن الإنسان بحاجة إلى أن يشرب؟ الله عز وجل. يعني من صمم هذا الإنسان على أنه محتاج إلى أن يشرب؟ طيب من خلق الماء؟ هو مصمم على أن يشرب وفي ماء، مصمم على أن يتنفس وفي هواء. بل إن الجنين في بطن أمه له رئتان وليس بحاجة إليهما إطلاقا، لأنه دمه يتجدد، أكسجين الدم يتجدد عن طريق الأم. معناها في خالق مبدع خلق له الرئتين ليستعملهما حينما يولد. شيء دقيق جدا. أنت أحيانا مثلا من صمم الكون على أنه كرات؟ الكرة مثلا، الكرة شكل هندسي، يعني له خصائص الكرة. طيب من صمم الكون على أنه يتحرك؟ هذه الحركات المغلقة. من صمم قوى الجاذبية؟ من صمم النور والظلام؟ من صمم قوى الجذب؟ من صمم أن الحياة أساسها الماء؟ هذا كله مبدع على غير مثال سابق. نحن ألفنا الكون، ألفنا القوانين، ألفنا الخصائص. فإذا أردنا أن نتحرك، نتحرك وفق مثل سابق. يعني الإنسان، الله عز وجل قال تبارك الله أحسن الخالقين. الله عز وجل سمى الإنسان الذي يصنع شيئا، سماه مجازا خالقا، وسمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، فقال تبارك الله أحسن الخالقين. لكن بين خلق الإنسان وخلق الله بون شاسع. الإنسان يصنع من كل شيء شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى يصنع كل شيء من لا شيء. الإنسان يصنع من كل شيء شيئا، بينما الله سبحانه وتعالى يصنع كل شيء من لا شيء. فقال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وربنا عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، قال وهو أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين، الآن في حاسوب، والحاسوب الذي اخترعه الإنسان شيء مذهل، يعني يقرأ 450 مليون حرف في الثانية. 450 مليون حرف في الثانية الواحدة. والله سبحانه وتعالى يقول وهو أسرع حاسبين، معنى ما في زمان، كن فيكون. يعني هنا أردت أن أقف قليلا، كلمة مبدي يعني مبدع، وأضيف على هذا المعنى معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لكرامة الإنسان عليه هو مبدع، وصمم الكون بطريقة يستطيع الإنسان بها أن يبدع. هلأ في مثلا نباتات مقزنة، هذا إبداع، ممكن شجرة فاكهة ضخمة تكون نبات مقزن صغير، كثير في الآن نباتات، ليمون أحيانا، برتقال، بأسس صغيرة جدا، هذا إبداع. بس ربنا عز وجل صمم الكون بطريقة أن الإنسان إذا أراد أن يبدع يبدع بها. اللغة مثلا، اللغة حروف معدودة، لكن من هذه الحروف المعدودة ممكن أن تبدع كلمات غير محدودة، فصار المبدي هو المبدع، والمبدع هو الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق، ما في مثل سابق. لأن الإنسان، إنسان يمشي له يدان، يعني الشكل هذا شيء رائع جدا، لكن في 5,000,000,000 إنسان، ما في إنسان مثل الثاني. يعني الله مبدع، بصمة الإبهام إبداع، قزحية العين إبداع، كيمياء الدم إبداع، نبرة الصوت إبداع، رائحة الجلد إبداع. الإنسان متميز برائحة جلده ونبرة صوته، قزحية عينه وبصمة إبهامه ينفرد بها. والآن كلكم يعلم أنه في زمر نسيجية، في شيء غير الزمر الدموية، في زمر نسيجية في أثناء نقل الأعضاء، لابد من حد أدنى للتوافق النسيجي، وإلا هذا العضو المزروع يلفظ لا يقبله الجسم. كم زمرة نسيجية بالأرض الآن؟ 2.5 مليار زمرة نسيجية، يعني ما في غير واحد آخر بالعالم يشبهك من حيث الزمرة النسيجية. فأنت في عندك زمرة دموية وزمرة نسيجية، وعندك بصمة إبهام، كيمياء دم، ورائحة جلد، ونبرة صوت، وقزحية عين. الله عز وجل اسمه الفرد، ومن تفضله على هذا الإنسان أن جعله فردا لا مثيل له، لك مكانتك عند الله عز وجل. فالمبدع، فالمبدي هو المبدع، أي خلق خلقا على غير مثال سابق. كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الأشياء. لو أنه قلنا لك صممنا ورقة شجر، أنت حاول المحاولة ترسم ورقة دائرية، ورقة مثلثة، ورقة مستطيلة، ورقة مسللة، ورقة نحيلة وطويلة، ورقة قصيرة وسخيلة، مثلاً 3, 4, 5. أنت دخل إلى حديقة بس راقب أشكال أوراق النباتات، تجد العداد لا تحصى، أشكال أوراق النباتات لا تحصى. دقق في الأزهار لا تحصى. فت مرة لمعرض بمصر عن الفراشات، بذكر 4 قاعات على كل الجدران فراشات، كل واحدة غير الثانية، أنواع الفراش سقط شيء لا يصدق، وكل واحدة أجمل من الثانية. مبدع على غير مثال سابق. يعني ذكرت أنا من درسين 3 سابقين أنه القمح 4,500 نوع. في أخ كريم قال لي لا، 12,000 نوع القمح، القمح وحده 12,000 نوع. الله مبدع، والأنواع لا تعد ولا تحصى. أخواننا الكرام، هذا الكون معرض بأسماء الله الحسنى، فكلما زدت هذا الكون نظرا وتأملا تعرفت إلى الله أكثر. إن هذا الكون باب واسع تدخل منه على الله، وطريق قصير تصل به إليه. المعنى الأول، المبدي المبدع الذي خلق فأبدع على غير مثال سابق. أما نحن صدقوا، مرة قرأت موسوعة عن الطيران، عن الطيور، موسوعة مترجمة عن الطيور، في المقدمة كاتب المؤلف أنه إن أرقى طيارة صنعها الإنسان حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر. إن أرقى طائرة صنعها الإنسان حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر. 86 ساعة طيران بلا توقف الطائر، 86 ساعة طيران. نحن إذا كان طرنا 17 ساعة قطعنا بها المحيط الأطلسي نقول شيء لا يحتمل، لا يحتمل. 17 ساعة فوق الماء، 86 ساعة. بعض الطيور تقطع 17,000 كيلومتر ولا تضل الطريق، بلا بوصلة، بلا مراكز بث. لا، بكل الأرض في مراكز بث، فالطائرة وهي تطير تعرف موقعها من خلال مراكز البث، في اتصال مع الأرض مستمر، لكن قطع الاتصال الساعة كذا والدقيقة كذا. إذا وقعت الطائرة انقطع اتصالها بالأرض، اتصال مستمر. كم هذا الطائر الذي يطير من شمال الكرة إلى جنوبها، من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا، حينما يعود لو أنه أخطأ في زاوية العودة درجة واحدة لجاء في هولندا، لو أخطأ زاوية أخرى لجاء في ألمانيا. الأغرب من ذلك الطيور التي تعشعش في البيوت والتي تهاجر إلى الجنوب وتعود. طائر وصل إلى جنوب أفريقيا وسيعود، هو في الشام مثلا في بيت في الصالحية في دمشق، لو أخطأ نحو اليسار درجة جاء بمصر، لو أخطأ نحو اليمين درجة جاء بالعراق، لا في سوريا وفي الشام، إلى أن يصل إلى عشه الذي بناه في دمشق. الله عز وجل هو الذي يهدي. أخواننا الكرام، كلما تأملت في خلق السماوات والأرض ذابت نفسك خشوعا لله عز وجل وتعظيما لهم.

نعمة الوجود، أنت موجود، وبدأ عليك وبدأ فضله عليك بنعمة الإمداد ونعمة الإرشاد والهدى، هو بدأك بالفضل. لذلك قال تعالى يحبهم ويحبونه، ما قال يحبونه ويحبهم، يحبهم ويحبونه. حينما خلق الإنسان ولم يكن من قبل شيئا مذكورا فدأه بالفضل، وقد قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيضا المبدي المصغر، قال أظهر جميع الخلق من العدم إلى الوجود. من أسماء الله الحسنى المبدي، يعني المصغر، أظهر الخلق من العدم إلى الوجود. أول معنى المبدي المبدع، خلق على غير مثال سابق. معنى الثاني المبدي هو الذي بدأك بالإحسان فأوجدك. معنى الثالث هو الذي أظهرك، كنت عدما فأظهرك، كنت في حيز العدم فأظهرك، هذا المعنى الثالث. وقال بعض العارفين بالله المبدي هو الذي يقذف في قلب عبده النور فيشرق. يعني كان إنسان خامل تافه بعيد ضائع شارد ضال، فلما ألقى في قلبه النور انتبه وصار شيئا مذكورا. يعني الله عز وجل يرفع، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كان إنسان خامل، أيام تقعد مع إنسان تقول فاضي، همومه سخيفة جدا، تقعد مع إنسان تدهش. في أشخاص اتصالهم بالله ومعرفتهم باليوم الآخر وسعيهم إلى الدار الآخرة وبذلهم وتضحياتهم جعلت من شخصياتهم شخصيات فذة. يعني هذا الصحابي الجليل سيدنا ربيعة لما خدم سيدنا رسول الله، انتهت خدمة العشاء، العشاء أذان والنبي صلى وآوى إلى فراشه، لم يستطع أن يغادر بيت النبي، نام على عتبة الباب من شدة تعلقه به. والحقيقة المؤمن، المؤمن كما قيل أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، إذا رؤوا ذكر الله بهم. في سر هذا الاتصال بالله عز وجل، هذا النور الذي يسري إلى قلب المؤمن يجعله كالكوكب الدري يشع من حوله. فسبحان الله، المؤمن له هيبته وله شخصيته وله وقاره وله الأنوار من حوله. فكل إنسان التقى بمؤمن صادق يتكهرب، يشعر بوجل. دخل على النبي الكريم رجل فقال، فأصابته رعدة، قال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. الظاهر ببرس، يعني رجل من الأبطال رد التتار، ومع ذلك قال والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. يعني أحد العلماء في عصره كان له من الهيبة وقوة الشخصية وقوة التأثير ما دعا الظاهر ببرس إلى أن يقول والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. الحسن البصري لما ألقى كلمة في جمع تنفيذا لوصية النبي ولأداء الأمانة، هذه الكلمة أزعجت الحجاج، فقال لجلسائه يا جبناء والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله بها البساطة. طلب السياف مد النطع، ذهب الحاجب

ليأتي به ليقتل. فلما دخل الحسن البصري على الحجاج حرك شفتيه، فإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويدنيه حتى يجلسه إلى جنبه على السرير ويقول له: يا أبا سعيد، أنت خير العلماء، أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. وعطره فيما تروي القصة واستفتاه، ثم شيعه إلى باب قصره. أما السياف دهش، السياف أحضر ليقتله، والحاجب دهش، فتبعه الحاجب قال له: يا أبا سعيد، يعني ماذا قلت يا ربي؟ جيء بك لغير ما فعل فيك. قال: والله قلت لربي: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أخواننا الكرام، المؤمن له هيبة كبيرة جدا، له هيبة كبيرة جدا من اتصاله بالله. قيل الحسن البصري: بمن نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. ولما يكون في ضعف في الإنسان يستغني الناس عن علمه ويحتاجهم لدنيا تسقط مكانته. إذا استغنى الناس عن علمه واحتاج هو، احتاج هؤلاء الناس إلى دنيا، تسقط قيمته. قال: والله نلت هذا المقام باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. يعني كلمة مبدي من بعض معانيها أن الله يلقي على هذا المؤمن هيبة، يلقي في قلبه نورا، يجعله يعني كريما عزيزا

0: أما اسم المعيد ففي اللغة العود هو الرجوع كالعودة، ومن كلمات السلف الصالح اللهم ارزقنا إلى بيتك معادا وعودة، والعود هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. والمعيد من الرجال العالم بالأمور، معنى ثاني عاد أي رجع إلى الشيء بعد أن انصرف عنه. والمعيد من الرجال العالم بالأمور، نحن في عنا مصطلح في الجامعة اسمه المعيد، لك معيد في الجامعة، كان الطالب المتفوق يعيد الدرس على زملائه لتفوقه استوعب الدرس، فإذا كان هناك طالب ضعيف يستمع من المعيد إلى الدرس يعيد الدرس على قرنائه. فالمعيد هو العالم بالأمور المعنى الثاني. والعائدة هي المعروف، اللهم لا تحرمنا عوائد فضلك، العائد المعروف يعني يعود عليه، إذا الإنسان عمل معروف يعود عليه الخير. شوف دقة التسمية، المعروف العودة أو العود هو المعروف، لأن الإنسان إذا فعل المعروف عاد عليه الخير. العائدة هي المعروف والصلة. والميعاد والمعاد الآخرة، الدعاء الشريف اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. نعم، أو معادنا. فصار المعيد هو الذي يرجع بعد أن انصرف عن الشيء باللغة، والمعيد هو العالم بالأمور، والعائدة المعروف لأنه يعود على صاحبه بالخير، والميعاد هي الدار الآخرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سوف يرجع، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما المعيد في صفة الله تعالى، طبعاً باللغة المعيد الذي يرجع بعد الانصراف، والمعيد العالم بالأمور، والعائدة هي المعروف يعود الخير على صاحبها، والميعاد الدار الآخرة. أما المعيد في صفة الله عز وجل قال هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات، كل الناس هلكة، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، الإنسان مهما علا لا بد من أن يعود إلى التراب، لا بد من دخول القبر، العمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فالمعيد هو الذي يعيدنا إلى الموت بعد أن أحيانا، فالموت نهاية كل حي، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، هذا هو النهاية والمصير. قال ثم يعيدهم بعد الموت إلى الحياة، يا ليتني قدمت لحياتي، ينقلك من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى الحياة. لو أن الموت نهاية كل حي والموت فناء وانتهى الأمر قضية سهلة جدا، لكن الموت بداية حياة، يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال المعيد هو الذي يعيد الخلق للحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في عودة وفي سؤال وفي محاسبة وفي دقة بالغة وفي عرض أعمال. والمعيد هو الذي يجازي كل مخلوق بعمله وقوله ويحاسبه على نعمه وطوله. والإمام الرازي له رأي في هذا الموضوع، هو أن المعيد هو الذي يعيد الأشياء بأعيانها، يعني هذا الجسم الذي فني إلى ذرات، الذرات نفسها تجتمع ويعاد خلقها من جديد. لو أن الإنسان أحرق كما في الهند وألقي رماده في الآفاق، هذه الذرات يعيدها الله عز وجل. لو أنه ألقي في البحر، لو أنه احترق في الجو، ذرات الإنسان التي خلقها الله يعيدها هي. الإمام الرازي استنبط هذا من قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذرات نفسها يعيد خلقها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ معناها نفس الجلود، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. الإنسان عمل معاصي لأعضائه، هذه الأعضاء نفسها تجتمع ويعاد خلق الإنسان منها ثانية وتشهد عليه. يروى أن سيدنا داود أوحى الله تعالى إليه، كان يبكي، قال: لما تبكي يا داود؟ إن كان بكاؤك خوفا من النار فقد أمنتك، وإن كان رجاء الجنة فقد أعطيتك، وإن كان لحديث الخصم فقد أرضيتك. فزاد داود بالبكاء وقال: إنما أبكي لما فاتني من صفاء ذلك الوقت. فردده علي، فقال له ربه جل جلاله: هيهات يا داود، لا سبيل إلى رد ذلك الوقت، الوقت لا يعود، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. إن الوقت تستعيده مستحيل، الموت الوقت إذا مضى لا يستعاد. لذلك ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أيها الإخوة، من أدب المؤمن مع اسم المعيد أن يكسر هذا الاسم كي يتذكر العودة إلى الله عز وجل. في عودة إلى الله، واحد اتفق مع شخص أن يقرضه 300,000، قصة واقعية، ويسجل له بستان جميل جدا كرهن. فلما استطاع المستقرض أن يرد القرض قال له: لا، كل شيء، كل إنسان معه حقه، البستان ثمنه 1,000,000. فصاحب هذا البستان تألم ألما شديدا لدرجة أنه أصيب بأزمة قلبية وشارف على الموت. أوصى ابنه، قال له: يا بني، إني إن مت سر بالجنازة أمام هذا الذي اغتصب مني هذا البستان، وأوقف الجنازة أمام دكانه، وادخل إليه وأعطه هذه الرسالة. يعني أقرضه 300,000، سجل باسمه بستان بمليون. فلما تمكن من رد القرض قال له: لا، كل واحد معه حقه. فدخل وفعلا مات الرجل، وكتب رسالة، ومثلا بيته بطرف المدينة فانتقل للطرف الآخر بالجنازة، وسارت إلى جانب دكان المغتصب، وأوقف الجنازة أمام الناس، ودخل إلى هذا المغتصب وقال: هذه الرسالة من هذا الميت، قبل أن يموت كتبها لك. فتحها، يقول هذا المتوفى: إنني ذاهب إلى الله، فإذا كنت بطلا فلا تأتي إلينا، سوف أحاسبك هناك. يعني معنى المعيد: لا بد من أن نعود إلى الله وسوف نحاسب. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيها الإخوة، المبدي الإنسان إذا عرف بدايته من ماء مهين، خرج من عورة ودخل في عورة ثم خرج من عورة، أي البداية، ثم بعد هذا الخلق سوف يعيده الله إلى الموت، وبعد الموت يعيده الله إلى الحياة. فالبداية من تراب، أصل خلق الإنسان من تراب، وأصل خلقه بالذات من ماء مهين، والنهاية موت، وبعد الموت في حياة أبدية. فأدب المؤمن مع هذين الاسمين المبدي المعيد أن يذكر بدايته ونهايته. لذلك طوبى لمن تذكر البداية والنهاية، ذكر المبتدا والمنتهى. ذكر المبتدا، كان نقطة من ماء مهين، ثم صار طفل ضعيف، ثم كبر واشتد عوده، ثم بدأ يقول أنا وأنا، ثم يعود إلى ما كان عليه من الضعف والجهل، ثم يطويه الردى، ثم يعيده الله تارة أخرى ليحاسبه على كل أعماله. الله يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. فالله عز وجل مبدي ومعيد، بدأك بالإحسان وأعادك إلى ما كنت عليه من العدم عند الموت، ثم أعادك من العدم إلى الحياة لتلقى جزاء عملك، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.

معارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا.

فربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخ

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة.

وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Sadakallahu al-azim.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: نصيرا.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأة.

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. لقد أمر الله عز وجل عباده أن يستغفروه ويتوبوا إليه، والاستغفار هو خضوع لله، وهو ندم على الذنوب، وهو مناجاة العبد لله سبحانه وتعالى، واعتراف بعجز العبد أمام ربه. والاستغفار قضاء على الكبر في النفوس، ومحق للتعالي والغرور، وهو وقاية من العذاب، وإعلان الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان مهما فعل ثم استغفر وندم، فإن الله تعالى قادر على أن يغفر له ذنوبه. الله سبحانه وتعالى يعطي للمستغفر خيرا في حياته، ويمحو له كل سيئاته. وها هو القرآن الكريم يحدثنا عن نوح عليه السلام وهو ينصح قومه قائلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا.

0: أخي المسلم، إن مراقبة الله عز وجل في كل الأعمال ثمرة من ثمرات التوحيد الخالص، وهي تربي في المسلم علو الهمة والأمانة، وتصل به إلى أعلى درجات الإيمان. قال أحد الصحابة: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فأرحنا أنفسنا في بعض الطريق، فانحدر بنا راع من الجبل، فقال له عمر: بعني شاة من الغنم. فقال: إني مملوك. فقال له اختبارا لأمانته: قل لسيدك: أكلها الذئب. فقال الراعي: فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه عند ذلك، ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال له: أعتقدك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة.
1: لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداماً.

0: قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم رضي الله عنه: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فكرهتم أن تنقلوا من العمران إلى الخراب. قال: فكيف القدوم غدا على الله عز وجل؟ قال: أما المحسن فكالغائب يأتي أهله فرحا، وأما المسيء فكالعبد الآبق يأتي مولاه خائفا حزينا.
1: فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا

0: إن الحياة لا تدوم على حال، فهي في عسر مرة وفي يسر مرة أخرى، والمسلم يكون حريصا في كل حال على مرضات ربه، فيصبر في الشدائد ويذكر نفسه بأيام الرخاء حتى لا يقنط من رحمة الله. وفي الرخاء يشكر ربه تعالى ويذكر نفسه بأيام الشدائد والمحن، ويصون نفسه من الكبر. وفي ذلك يقول الشاعر: توسط بين يأسك والرجاء، فإن النفس مرتع كل داء. فباليأس الشديد فلا تمتها، ولا تسرف كثيرا في الرجاء، وعدها في شدائدها رخاء، وذكرها الشدائد في الرخاء، فإن صلاحها هذا وهذا، وبالتركيب منفعة الدواء.
1: إلهي فجد واصفح، وأصلح قلوبنا. إلهي فجد واصفح وأصلح

اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلب نعمتك عنا، وكن معنا حيث كنا، وأذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين، وجعل القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله إلى يوم البعث والنشور. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من هذه البقعة الطاهرة من بقاع الأرض، تحية لكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها المستمعون الكرام، ولا يزال القرآن الكريم بحرا زاخرا بأنواع العلوم والمعارف، ولا يزال القرآن يتحدى أساطين البلغاء بأنه الكتاب المعجز. مستمعينا، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بخير الكلام، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها من سورة الرعد بدءا من الآية 19 إلى الآية 34 من نفس السورة بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم، صدقت يا ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا هو القرآن، الكتاب المعجز الذي سيظل يمنح الإنسانية من علومه ومعرفه ومن أسراره وحكمه ما يزيد إيمانا وإذعانا بأنه المعجزة الخالدة للنبي العربي الأمي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هكذا مستمعينا الكرام، عشنا في رحاب سورة الرعد بصحبة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. استهللنا بهذه التلاوة المباركة هذا النقل لصلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، أيها المستمعون الكرام، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، ويستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. مستمعينا الكرام، هلم بنا إلى الدعاء إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا نعيش مع الابتهالات والإذاعات الدينية بصحبة الشيخ محمد عبد القادر أبو السريعة.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: إله إلا الله، قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعينا الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه، وقد رفع الأذان الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع بعد أن قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. أيها المستمعون الكرام، عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ومن أوجه البر أخي المستمع الكريم، وأشدها يقينا وإيمانا للمسلم، بر الوالدين وصلة الأرحام. فعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعينا الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري. نعود مرة أخرى إلى خير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتذروا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة مودع، لينوا في أيدي إخوانكم، واعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر.

0: الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على كل حال يا رب العالمين. اللهم

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم

لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،

0: آمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسدا هينة لينة بطاعتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. كنا معكم قارئا للقرآن الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وأمن في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. مستمعين الكرام، وفي نهاية هذا اللقاء لكم تحية حسن صفوت من الإذاعة الخارجية، ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والميكروفون ينتقل الآن إلى دار الإذاعة إلى هناك.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قلت يا رسول الله ما أقول قال قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير قال الترمذي حديث حسن صحيح

0: فالكل دون الله.
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. وعلم بأن

لولا لولا في نحو

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علم

فما ادكر فرعون وما ارعوى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب.

0: وسلم تسليما كثيرا.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وعرفنا كلمة محرر أي لخدمة بيتك، محررا من كل التزام لي نحوه أو التزام له نحوه، فتقبل مني. التقبل هو أخذ الشيء برضا، لأنك قد تأخذ بكره، تأخذ على مضض، إنما فتقبلها يعني أخذها بقبول وبرضا. فتقبلها ربها بقبول حسن. يلاحظ أن امرأة عمران ما قالتش في أول ما قالت إذ قالت امرأة عمران يا الله إني نذرت لك ما في بطن ربي. ساعة ينادى بربي المفهوم فيها التربية، الله المفهوم فيها التكليف، الله للمعبود، معبود يعني إيه؟ يطاع فيما كلف به. إنما رب متولي التربية، رب متولي التربية. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع الإيه؟ فتقبلها ربها، فتقبلها ربها بقبول حسن. وبعد ذلك تكلم عن الأشياء التي تكون من جهة التربية، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كل دي متعلق بإيه؟ بالتربية، بالربوبية. ملحظ الربوبية. يبقى هي ساعة نادت عرفت تنادي في النذر يعني، وبعد ذلك جاء الجواب من جنس ما سألت، ربي إني نذرت لك ما في بطني فتقبلها ربها بقبول إيه؟ بقبول. طب كلمة القبول ده أخذ برضا، وكلمة حسن كمان يعني إيه؟ كلمة إيه؟ بقبول حسن. تبقى زيادة في الرضا ولا لأ؟ لأن كلمة قبول نفسها بتقبلها من الديانة الله، مما يدل على أنه أخذ يعني قبل يعني أخذ برضا وإيه كمان؟ وشيء حسن. يبقى دليل على أنك أنت ستلمح في تربيتها شيئا فوق الرضا. ده قبول إيه؟ مش قبول عادي، ده قبول إيه؟ قبول حسن. وأنبتها نباتا حسنا، مما يدل على أنها كانت تقصد حين نظرت مش تربي لحد ما يقدر يخدم، لا ده من الأول كده حتى ما تتنعمش به بطفولته. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها إيه؟ زكريا. زكريا ده اللي هيبقى جوز خليتي. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها إيه؟ أنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى. هذه منها، لأنها كانت قالت أنا عايزه لخدمة البيت محرر. محرر أفاد إنه خدمة البيت ومحرر، يبقى ذكر ولا لأ؟ فلما جاءت أنثى كلامها ما يؤداش ولا لأ؟ لأنه مش هيؤدي إلى أنه ينذر ولأنه يبقى محرر ولا. قالت رب إني وضعتها أنثى، يعني إن لم أمكن من الوفاء بالنذر فلأن قدرك سبق في أنه غير منذور اللي كان المأمون، والله أعلم بما وضعت. طبعا الله أعلم بما وضعت، بدي أقول لك أنها لا تريد إخبار الله، ولكنها تريد أن تتحسر لأن الغاية من نذرها لم تتحقق. رب إني وضعتها أنثى، فربما يجي اني وضعتها انثى، دي بتعلم ربنا انها وضعتها انثى، هو الوارد. قال لك لا، لانها كانت تحب ان يكون ذكرا لخدمه البيت فطلعت ايه انثى، فبتتحسر انها طلعت ايه انثى، فان لم تقدر على الوفاء فلانك قدرت ان تكون انثى، والله اعلم بما وضع. وليس الذكر كالانثى، ليس الذكر كالانثى يكون من كلامها ام من كلام الله في انها قالت ايه اني وضعتها ايه انثى. فقال الله ليس الذكر كالانثى، يعني ما تفتكريش ان الذكر اللي انت كنت عايزاه هيوصل لمرتبه الانثى، ده الانثى دي لها شان عظيم او انها من تمام كلامها حينما قالت اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت، تبقى جمله اعتراضيه يا رب والذكر ما هو زي الانثى لانه ما ينفعش لخدمه الايه لخدمه البيت. خد بقى انت المعنى اللي تحبه، تجد المعنى الاول فيه اشراق اكتر. وليس الذكر كالايه، يعني انت تريدين ذكر بمفهومك في الوفاء بالنذر وليكون في خدمه الايه البيت، انا وهبت انثى انما حد فيها ايه ثانيه اكتر من ايه من خدمه البيت. انا اخدم بقى عقائد، مش هخدم بها رقعه تقام فيها شعائر، انا هخدم بها فيها عقائد تسير في ايه في الدنيا الى ان تقوم الساعه. ليه؟ لانني حجب فيها ايه مش موجوده في غيرها، وايه تعطي طلاقه القدره، لان احنا قلنا ان طلاقه القدره، القدره تخلق باسباب، انما الاسباب دي بيجيبها منين؟ ما هو هو اللي بيعملها برضه. طب اللي يخلق شيء من سبب، طب ما بدل ما يخلق السبب يخلق الشيء في حاجة دي. فعلشان الأسباب إحنا بتاع أسباب نمشي أسباب ومسببات، إنما تيجي تقول له طب السبب ده جاي من إيه؟ يقول لك من الله. يقول لا، طب ما دام هو اللي خلقه يبقى يخلق المسبب على طول، انتهت المسألة، إيه الإشكال فيه دي يعني؟ مش فيها إشكال أبدا. ولذلك أعطانا الحق طلاقة القدرة كما قلنا سابقا ولا نزال نكررها، لأن دي عقائد إيمانية، قمم إيمانية يجب أن تظل على إيه؟ على ذكر دائما، والبال تملي يبقى في بؤرة شعوره الإيماني. نقول له خلق بالأسباب زينا كده من أب وأم، وجمهرة الخلق هكذا ولا لا؟ طب وآدم؟ طب ما هو جه كده من غير حاجة. الله، الشيء الدائر بين اثنين متولد من اثنين له قسم عقلية أربعة منطقية، ما دام فيه أب وأم ذكر وأنثى وحيجي منهم تكاثر، ومن كل شيء خلقنا إيه زوجين، ما دام حيجي يا الزوجين يجتمعوا، ودي بقى الصورة الكاملة أدي واحدة، طب يا الزوجين ينعدموا أدي التانية، يا الأول ينعدم والتاني يبقى موجود، يا التاني ينعدم والأول موجود، في قسمة عقلية أكثر من كده؟ فيش قسمة عقلية أكثر من كده. جمهرتنا من اجتماع العنصرين ذكر وإيه وأنثى، آدم عدمهم الاثنين وجابه، يبقى طلاقة قدرة ولا لا؟ طلاقة قدرة هو أنها زي ما بيخلق المسبب من السبب يبتدي هو بخلق المسبب على طول، انتهت المسألة، أو ابتدأ بخلق المسبب على طول، وبعدين طلع من المسبب المخلوق على طول أسباب. أم قال لك طيب الأسباب دي تجتمع؟ قال لك في جمهرة الناس. طيب في جمهرة الناس، طب ما دام ذكر وأنثى، قال لك ويبقى فيه ذكر ولا يجيش أنثى، ولا فيش أنثى وتيجي آدم مثلا حواء، طب فيه أنثى ولا فيه ذكر؟ أهي هي دي بتاعتنا بتاعت فيه ما. تبقى آية في العالمين ولا لا؟ آية في العالمين بتثبت قمة عقدية، يبقى ذكر إيه وأنثى إيه؟ تبقى ما تقوليليش ذكر، لأنك أنت كانت نيتك في الطاعة وقدر ربك في الأمر أسمى من قدرك في الطاعة. قال وليس الذكر كالأنثى، مش هيبلغ مرتبة إيه؟ الأنثى. وبعدين قالت وإني سميتها مريم حينما فاتها بأنوثتها أن يكون المولود في الخدمة لأنه أصبح مولودة، تمنت أو تفاءلت أن تكون طائعة عابدة فسمتها مريم، لأن مريم عندهم معناها الإيه؟ فما فاتها في أن تكون في خدمة البيت خلاها تبقى في خدمة عقائدها وفي خدمة منهجها في إيه؟ في ذاته. وإني سميتها إيه؟ مريم. ومريم يعني عبدة. أول ما يقدح في العبودية إيه؟ الشيطان. هو ده اللي بيخلي الواحد يتمرد على الإيه؟ على العبودية. يبقى الإنسان يعوز عبد يجي الشيطان يزين له الإيه؟ يزين له المسائل. قامت هي لحقت نفسها لأنها عرفت بتجربتها أن المعاصي كلها بتيجي من مين؟ مش هي سمتها مريم عشان تبقى عبدة؟ إيه اللي بيقدح في العبودية؟ عقلية حضرة، عقلية إيمانية حضرة، جايبة المنهج كله في ساعتها. قالت وإني إيه؟ أعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، علشان الاسم اللي أنا اخترت لها عبدة يتحقق إنها إيه؟ إنها عابدة بإيه؟ بحق. وإني سميتها إيه؟ مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها بك من الشيطان، يبقى فيه مستعاذ هو الله، مستعاذ منه وهو الشيطان. الشيطان حينما يدخل مع الإنسان فيه هو يدخل مع خلق الله في عراك، إنما أيستطيع أن يدخل مع ربه في عراك؟ ولذلك الشيطان يقول لك إيه؟ إذا ذكر الله خنس كالناس، يعني يرجع تاني. امتى يستفرد بيك؟ لما تكون بعيد عن الله. ولذلك ربنا قال لنا واما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعمل ايه؟ استعذ بالله، ارعشه بهذه الكلمه. ساعه ما ترعشه بهذه الكلمه وتنك داوم عليها يعرف انك انت فأست ولا عاد شيء. ايه؟ ولا عاد شيء. واني اعيذها بك وذريتها من الايه؟ من الشيطان الرجيم. قال ان الانسان اذا ما جاء أهله، والمجيء الأهل مظنة أن يوجد، بيقول إيه النبي علمنا؟ قال إيه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنبني إيه؟ وجنب ما رزقتني. يقول لك اللي يقول دي عندي العملية قبل ما تجي التخلق، ما يبقاش الشيطان له على من يأتي بهذه العملية سبيل. وإني أعيذها إيه؟ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول ذريتها، هنا بيقول الذرية النسل. الناس بتفهم الذرية النسل يعني وإن كان متكاثر. كلمة ذرية بتطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، كلمة واحدة، عشان يمكن واحد يقول ما في الذرية، ده هو هيجي عيسى وتنتهي المسألة، هيجي عيسى وتنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة. من أعيدها ايه؟ أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبلها، قلنا التقبل هو ايه؟ هو الاخذ برضا وحسن يعني. وانبتها نباتا ايه؟ حسن. وكفلها زكريا. كفلها زكريا، تبقى المساله جايه من اعلى، ما دام هو اللي تقبل بقبول حسن وهو اللي ايه؟ وانبتها نبات ايه؟ حسن. وكفلها زكريا، تبقى المساله من ايه؟ جاية من فوق. ولذلك الذي يدعى لأنها جاء من فوق، ساعة تجد قرعة أو تجد إسهاما أو تجد شيء، يبقى الناس خرجوا من مراداتهم إلى مرادات الله، يعني حاجة مختلفين عليها. نقول نعمل قرعة، أنت سهم وسهم، نشوف مين اللي يخرج، يبقى علشان أمنع هوايا وهواك، وتبقى خرجت إلى مراد مين بقى؟ إلى مراد الله سبحانه. وده اللي حصل برضو عند مين؟ عند حكاية كفالة مين؟ كفالة زكريا لمريم. ولذلك ربنا هيقول لسيدنا رسول الله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يبقى إذن الكفالة أخذت لها ضجة ولا لا؟ الكفالة أخذت لها إيه؟ ضجة. وما كنت لديهم إيه؟ إذ يلقون أقلامهم. يلقون أقلامهم يعني في البحر، أيهم يكفلوا إيه؟ مريم. يبقى لازم اتفقوا على الحكاية دي بقى، إنهم يلقوا إيه؟ ما يمكنش يروحوا إلى القرعة دي إلا إذا كان حصل في إيه؟ ده يقول آني وده يقول آني وده يقول إيه؟ وده يقول آني. من فضل الله إن زكريا كان متجوز إيشاع أخت حنة اللي هي أم مريم، وكلمة أقلامهم المفسرين قال لك القلم هو القداح اللي كانوا بيعملوها زمان دي لله. أو الأقلام اللي كانوا كتبوا بها التوراة عشان يعني إيه، وبعدين رموها في الإيه في البحر، فاللي طفى قلمه ما خدش، واللي رسب قلمه خد اللي هو سيدنا مين زكريا. يبقى خرجوا عن مراداتهم ولا لا؟ الخروج عن المرادات والخروج عن الأهواء بحسم ليس له اختيار، القرعة ملهاش اختيار، يبقى لا توجد في النفس غضاضة، إنما لو كان هياخدها بالقوة ولا ياخدها كده بالحياة ولا تبقى النفس فيها إيه، إنما النفس فيها شيء. ولذلك كانت كل حاجة يعملوها يخافوا منها في الظلم يعملوا إيه السهام. أسهم هناك سيدنا يونس لما حصلت السفينة والسفينة هتغرق وحب واحد إيه فساهم فكان من المضحضين، قالوا واحد ينزل من السفينة عشان ما تغرقش. طب مين اللي ينزل؟ قول لي بقى مين اللي ينزل. كان يبقى الأول بقوته بقى وتبقى معركة في السفينة مش كده ولا لا؟ قاموا قالوا نعمل إيه سهام، واللي يطلع سهمه كده هو اللي إيه اللي ينزل. طلع سهم سيدنا مين يونس عشان إيه؟ عشان عشان يروح للسعة العليا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلمة كفلها يعني تولى كل مهمتها، وكفلها زكريا بتدينا إيه؟ إن هو اللي يرعى شؤونها. كلما دخل مش مرة لا، ده المسألة كل ما يدخل يلاقي حاجة دي. كل ما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. لما يجد عندها رزق، والرزق دي أول المطلوبات من الكفيل، ما الكفيل يعني هيعمل إيه؟ يبقى مش هو لازم اللي كان بيجيب الحاجات دي، يبقى لازم وجد عندها رزقا أي غير ما يأتي به. كلما دخل عليه، ولازم ساعة ما تسمع كده أن لك هذا يدل على أنه عامل محابس، على أن يمكن طب ما حد دخل الدلهي ده لازم عامل محابس عشان ما حدش أشلف. يبقى زي ما بيقولوا كان سكك عليها الإيه، سكك عليها، وإلا لو كانت الأبواب مش مسكوكة أي واحد. كلما دخل عليها زكريا تبقى دي أفادت التكرار والرتابة، وجد عندها إيه رزق. إحنا قلنا الرزق ما به انتفع. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا. اذكروا ما قلناه سابقا، إن أي واحد متوكل بجماعة ويشوف عندهم حاجة أزيد من الطاقة بتاعته أو من اللي بيجيبه أو من دخله لازم يسأل يقول ده منين، وإلا ففساد البيوت كلها من التطنيش. يروح مطنش يشوف البنت لابسه مش عارف ايه، ما ده دخله ما يجيبهاش، الواد بيصرف دخله ما بيصرف ايه. يبقى لو ان كل واحد فطن الى انه يسال اهله واهل الكفاله بتوعه ان لك هذا منين، كان يعرف كل حاجه. انما بقى يسيبها كده تفسد. ان لك هذا، ان يعني من اين لك هذا. فانظروا الى اجابتها، قالت هو من عند الله. ثم لا تدع للبديهة الإيمانية في زكريا إنه يجعل من إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تجيب القضية العامة بقى، هو من عند الله، طب ده من عند الله، وتجيب له القضية الإيه الإيمان، يرزق من يشاء بغير إيه بغير حساب. المسألة دي أثارت في نفس زكريا نوازع شتى، أنها مش مسألة عادية. البنت هي اللي قالتها ساعة ما هي قالت له إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب، افترق الله. إذا كانت للقدرة طلاقة في أن تفعل بلا أسباب ومن غير حساب، طب ما أنا عايز ولد برضه، أنا عايز ولد وإن كنت كبير وإن كانت الإشاعة بقت عاقر وأنا بلغت من الكبير عتي، مدام الحكاية بقى كده، هل دي أوجدتها عنده أو نبهت شيئا موجودا عنده؟ نبهت، لأن فيه المعلومات تيجي في النفس البشرية معلومات كتير، إنما فيه فرق بين معلوم في بؤرة الشعور ومعلوم في حاشية الشعور يستدعى عند اللزوم بتداعى المعاني. يجي كده، فلما الحادثة دي حصلت وياه قال الله طب صحيح، هو صحيح ربنا بيقول وانا فاتتني الحكاية دي ازاي. ولذلك حيقول هنالك دعا ايه، هنالك يعني ساعة ما قالت له ديا وجابت له القضية الإيمانية من حشية الشعور إلى بؤرة الشعور، قال بقى نطلب من ربنا يدينا ما دام بيدي كده ما غير إيه. كونه قال ذلك يبقى صدقها في قضيتها. ودليل آخر في التصديق إنه لازم شاف الحاجات اللي بتيجي مش في بيئته ولا في زمنها ولا في أي حاجة، يبقى أشياء متعددة ولا لا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، طبعا المحراب ده يطلق ويراد به بيت العبادة، يصنع له ما يشاء من محاريب ايه، من محاريب وتماثيل مثلا، او المحراب اللي هو مكان الامام زي ما احنا بنقول، وده اشرف حتة في المسجد، او هو حجرة يصعد اليها بالايه بالسلم زي المبلغات اللي كنا اللي نعملوها في الايه في بعض المساجد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، ما دام المسألة من غير حساب يقوم يدعو إيه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طلب الولد هنا، لكن طلب الولد ألما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة، من أن يكون عزوة، من أن يكون كذا، من أن يذكره عشان يحمل ذكره، لا، كلمة ذرية طيبة تفيد أن في ذرية غير طيبة. وهناك يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يبقى وعاء لإرث النبوة والإرث المناهج والإرث القيم. يبقى شوف طلب الولد لإيه، طلب الولد لهذه. نعم. قال رب هب، كلمة إذا قلت هب كأنه استعطاء شيء بلا مقابل، يعني أنا ما عنديش مؤهلات أن يبقى لي ولد لأنني كبير وامرأتي إيه، يبقى الحكاية هتيجي إيه، هبة مش حق. كأن بقى اللي يبقى عنده الاستعداد بقى تحق، قال له بقى برضو تظل هبة. ليه؟ اوعى تفتكر ان اكتمال الاسباب والشباب والمش عارف ايه تجيب، لان ربنا قال اوعى تفتكر تنغشوا في الاسباب، لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناث، يهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، يعني يدي لهم ولد وبنت خلاص، ويجعل من يشاء عقيما، اياكم ان تفتنوا بالاسباب. فبرضه هبة ولا لا؟ يبقى مش الأسباب هي رب. هب لي من لدنك، ساعة ما تقول من لدنك يعني من وراء أسبابك، وإلا فالكل من الله ولا لا؟ بس فيه فرق بعطاء الله بسبب، زي ما واحد يروح يتعلم العلم يقعد 20 سنة ويتعلم، وبعدين واحد ربنا يفيض عليه حاجة كده، ولذلك يقولك ده شيء لدني، لدني يعني من غير علاج. ساعة ما تسمع من لدن يبقى يعني انعزلت الأسباب، انعزلت الأسباب. ها، إذن كلمة هب يدل على أن الكلام، كلمة هب دي ادتني اللي في السورة الثانية بتاعت مريم، امرأتي عاقر ومش عارف وإيه وإيه وأنا بلغت من الكبر عتي. الله، هي هب دي يعني هي اللي بتدي هذه الايه، هذه المعاني. هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هل المراد أن يسمع الله ولا أن يجيب الله؟ يبقى أكنك بمجرد يا رب ما هتسمعني حت إيه؟ تجيبني. ليه؟ قال لك لأنك يا ربي تعلم صدق نيتي في أنني أريد الولد والغلام وإلى آخره، لا لشيء من أمور قرة العين والنور الذكر والعزوة ولا أغره، وإنما أريد أن يكون وارسا لي في حمل منهجك في الأرض. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة. طب هي نادته الملائكة، عملوا كرسي كده كبير كده وقعدوا ينادوه كل الملائكة؟ قال لا هو ناداه جبريل. طب وين الملائكه ليه دي؟ قال لك لا افتن الى شيء، لان الصوت من الحدث له جهه ياتي منها. الصوت من الملأ الاعلى ما تعرفش جاي لك من هنا حته، كان زي ما يكون هنا ملك وهنا ملك وهنا ملك وهنا. طب ده دلوقتي حتى ابتدأوا يرتقوا في الصوتيات الى انه ما يخليش المؤثر الصوت اللي يجي من جهه واحده، يعمل لك بتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا. قال علشان الصوت يجي منين؟ من جميع الجهات، يبقى ما فيش خلاف. فنادته الملائكه، يبقى ايه الصوت جاله منين؟ كل جهه. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب في أورع أوقاته مع ربه، في أورع أوقاته، أو هو حينما دعا أخذ برضو ما علمه الأنبياء، إذا حزبهم أمر قاموا إلى الصلاة. مش هو بيطلب من ربنا؟ طب ما يقف بين إيدين ربنا. طب جربها كده وكل شيء يصعب عليك وتتأزم الأمور والأسباب تمتنع، قم كده وتوضأ وضوءا جديدا ولو كنت متوضئا بالنية كده، وقف لله أمر يا رب عز علي في أسبابك أنت بقى وصلي. أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء، بس روح كده بإيه؟ مدام كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومعنى حزب أمر يعني إيه؟ أسبابه ضاقت عنه. خلاص؟ طب ما تروح لخلق الأسباب بقى، ما تروح للمسبب وتجيبها من قصيرها كده، بدل ما تقعد تلف وتقول ونعمل ونزمل وتقعد تتعب نفسك. تتعب نفسك ليه؟ ده انت ليك رب مش كده؟ واحنا قلنا زمان اللي له أب ما بيحملش هام، اللي له رب يبقى يختش على عرضه. ليه؟ خلاص روح له، روح لرب. فهل ساعد؟ هو دعا بالنية كده، وقف لله أمر يا رب عز علي في أسبابك أنت بقى وصلي. أنا أتحدى أن تسلم ولا يكون الفرج قد جاء، بس روح كده بإيه؟ مدام كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة. ومعنى حزب أمر يعني إيه؟ أسبابه ضاقت عنه. خلاص؟ طب ما تروح لخلق الأسباب بقى، ما تروح للمسبب وتجيبها من قصيرها كده، بدل ما تقعد تلف وتقول ونعمل ونزمل وتقعد تتعب نفسك. تتعب نفسك ليه؟ ده انت ليك رب مش كده؟ واحنا قلنا زمان اللي له اب ما بيحملش هام، اللي له رب يبقى يختش على عرضه. ليه؟ خلاص روح له، روح لرب. فهل ساعد؟ هو دعا بمجرد ما دعا في الامر اللي حزبه، عمل ايه؟ ام يصلي. فنادته الملائكة وهو يصلي، ما استناش لما يخلص، لم تنتظر حتى يفرغ من الصلاة. خلاص؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك. فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأتي، نشوف من اللي مخبر بالبشارة، أمن يقدر على إيجاده أم من لا يقدر. فإذا كان الله هو الذي يبشر، يبقى جاية ولا لا؟ إن الله يبشرك بيحيى، قال له حنديك وسماه كمان بيحيى، مصدقا بكلمة من الله. بيحيى مصدقا، كأنه هو حيعيش على المنهج واللي تقولوا له عليه من الطاعات ايه هيمشي فيه وكل حاجه، مصدق وكل حاجه. خلاص؟ وهو هيجي بكلمه من الله، او هو ياتي ليصدق بكلمه من الله، لانه هو اول من امن بعيسى وسيدا وحصورا ممنوعا عن كل ما حرم عليه، او ممنوعا عن قمه الغرائز وهي الشهوه، ونبيا يكون أسوة لغيره في اتباع منهج الرسول الذي في عصره، ونبيا من الصالحين. قال ربي الله، هو دعا وقام يصلي وتلقى البشرى وهو قائم ايه يصلي. المسألة حصل تاني فيه كلام، ازاي هتيجي الحكاية دي؟ هو نفسه ايه اللي طالب هو اللي بيستعجب. قال طب ودي هتيجي ازاي؟ قال رب أنى يكون لي غلام. عشان تعرفوا ان النفس البشرية قلب دائما تكون في غير في دائرات التلوين مش بالتمكين. علشان يجي لخلقه غير المصطفين زي دولي الأسوة في انه اذا حصل له مثلا يعني زغزغة في حاجة كده برضو يعني. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام، ازاي يكون لي غلام؟ طيب وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. جاب العنصرين، لأن بلوغ الكبر مش نص في أنه ما يقدرش يخصب، لأنه قد يكون كبير أو في ناس تخصب وسنها 100، لأن الرجل يخصب مسافته في الإخصاب، إنما المرأة هي المهمة فيجيبها توراة. وامرأتي إيه؟ وامرأتي عاقر. بلك لو كان قال امرأة عاقر اللي هو السبب المباشر ولا قالش الأولانية كانت تبقى منه من الظريفة بالنسبة لامرأته، كأنه هو بيقول أنا صالح وانت اللي بنتي مش عارف. أدب نبوة، أدب عالي، وجابها من الأول الكبر وامرأتي إيه؟ وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر وامرأة، شوف كلمة بلغني الكبر مش بلغت الكبر، هو اللي قال، لأن بلوغ الشيء دليل على أن فيه إيه؟ إحساس إنك تروح له. وامرأتي عاقر. هذه المسائل لتضخيم طلاقة القدرة في من يستمع للقصة. جاب كل الإيه؟ الخوالد البشرية. علشان إيه؟ عشان بعد ما تجيبها كلها كده كده كده كده يوم يقول كذلك قال ربك. وما دام قال يبقى فعل. ليه؟ لأن هو لما يقول ما فيش حد تاني في قوته يقول له لا اللي قلته ده مش هنفذه. ما دام قال فقد إيه؟ كذلك قال، مش فعل ربك. كذلك إيه؟ ليه؟ لأن لو قال فعل تبقى تستنى المسألة لما يحصل الفعل، إنما قال من دلوقتي اطمن خلاص. كذلك قال إيه؟ كذلك الله يفعل إيه؟ خلاقة القدرة فهي فوق الأسباب لأنها خالقة الأسباب. قال ربي، شوف برضو اجعل لي آية، اجعل لي آية. آية يعني إيه؟ يعني علامة على أن القول انتقل إلى فعل. أنت قلت لي إن كانت الكلام على ولا ولا، طب هل هو ما دام قال هو قال ربنا قال كده تبقى إيه المسألة؟ ده بيطمنه يقول لك ربنا يفعل ما يشاء. ما في الآية الثانية قال كذلك قال ربك عشان الدين المراتب. واحد بمجرد ربنا ما يقول خلاص انتهى، خلاص. الثاني قال لك بالفعل يفعل ما يشاء. طب وهو بقى عايز بعد كده ايه؟ قال لي اجعل لي آية. ايه يا اخوان الحكاية بتاعت اجعل لي آية؟ الآية هي العلامة. علامة على اي شيء؟ على انه اتوجد. اتوجد فين؟ طبعا يوجد في الرحم. طيب بالله اجعل لي آية. لو أنه انتظر إلى أن تأتي الدورة أو ما تجيش أو المرأة بطنها كبرت مش كان يعرف الآية؟ هو ما حبش يفوت على نفسه لحظة من لحظات هبات الله عليه. ليه؟ قال لك لأنه أراد بمجرد

0: قل للحق اجعل لي آية. ليه آية؟ ما تنتظر لما تبقى بطنها تكبر ولا هلا. اوعى تفهم ان دي شك، لا، لانه لا يريد ان يفوت على نفسه لحظة النعمة من اول وجودها الا ومعها الشكر عليها. ولذلك شوف بقى اللي هيدينا دي جات منين الآية. منين الآية؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك ألا تكلم الناس، يعني إيه؟ أما ما تكلمش الناس، طب ده أنا إن امتنعت عن الكلام من عندي يبقى عرفت، يبقى كأنني عرفت فامتنعت عن الكلام. لازم معناه أن تمنع عن الكلام، تعوز تتكلم ما تغبرش، مش معناها كده؟ وإلا لو كان هو اللي هيمنع نفسه عن الكلام يبقى لا قدرة لك على الكلام. فيه فارق بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم، وفرق آخر بين أن لا يقدر على الكلام. وما دام الآية موهوبة له من الله زي الهبة الأولانية، قال له أنا همنعك إنك أنت تتكلم. ساعة ما تلاقي نفسك مش قادر تتكلم اعرف ان دي العلامة. الله، طب يعني تنع بقى كده؟ قال الا رمزا، بالاشارة زي الخرص، اعمل كده واعمل كده واعمل كده، عش من هون. طب استفد بقى بالك علشان تعرف ان الآية جاية من الله، ولان الله علم عن عبده انه لا يريد ان تمر عليه لحظة مع نعمة الله عليه بدون شكر لله عليها، انه حينطقه وإنه يذكر ربك كثيرا. بلاش كلام الناس، إنما طب ما أذكر بلسانه. يبقى هو أراد أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا، فجعل كل وقته ذكرا. كل وقته بقى ذكرا، ما انشغلش بالناس ولا بكلام الناس ولا بأي حاجة، ولا ساعة ما يقول له أي حاجة يعمل بإيده كده وانتهت المسألة. وعمال ايه؟ واذكر ربك ايه؟ كثيرا. يبقى واذكر ربك كثيرا، يبقى علم الله عنه ما يقصده من انه يريد الآية لإيه؟ ليصحبها دائما بشكر الله عليها. واذكر ربك كثيرا تفيد ان هو قادر على الذكر وله قادر على الكلام بتاع الناس، مش كده ولا لا؟ يبقى مش عايز يشغله بقى بكلام الايه. قال له انت عزت تعيش مع النعمة في ذكر، ده انا هعملها كمان انقح، انني ما خليكش تتكلم ابدا الا ذكر. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. الذكر مطلقا ذكر الله بآلائه وعظمته وصفات الكمال وقدرته والاخر، والتسبيح هو التنزيه لله، لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه. فسبحان الله معناها تنزيه لله، لأنك انت عملت ما لا تعمله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: وردا وخذ شيحا وكادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. اخترت لكم مجموعة من المختصرات على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أول هذه المختصرات درس من السيارة، قرأت في كتاب اسمه هذا الكتاب التفاؤل التلقائي، فأعجبني هذا الدرس من السيارة. يتحدث عن التفاؤل، يتحدث عن عدم الالتفات إلى الوراء كثيرا، فيقول: الآن تخيل وأنت داخل السيارة وأنت تقود السيارة، هناك مرآة في الأمام تعكس لك الخلف. الآن لو سقت السيارة وأنت تسير إلى الأمام وعيناك تنظر إلى المرآة هذه التي أمامك، ما الذي سيحدث؟ سيحدث حادث مباشرة، تصطدم بمن أمامك، لأن هذه المرآة إذا نظرت إليها تعكس إليك الخلف، والسيارة تسير إلى الأمام، إذا لن تنظر إلى من يقطع الطريق، لن تنظر إلى السيارات الأخرى. طيب، هل الحل هو أن نزيل هذه المرآة؟ لا، هذه المرآة لها حاجة، حينما تحتاج إلى أن توقف السيارة تحتاج إلى أن تلتفت إليها لتنظر هل خلفك سيارات أو لا. إذا هذه المرآة حاجتها مثلا 5% من عالم قيادة السيارة، فإذا نظرت إليها دائما أو 50% أو 60% تتعثر في قيادتك للسيارة. قل مثل ذلك في حياتك، بعض الناس يعيش كئيبا حزينا مهموما مغموما لكثرة النظر إلى الماضي. قبل سنة أخفقت في كذا، تزوجت وطلقت، وقبل سنة حصلت لي حادثة مثيرة، وقبل شهرين سرق من بيتي كذا، وقبل 4 سنوات فشلت في الدراسة، وقبل 20 سنة أذكر موقفا محرجا أمام مدرسي، وأذكر موقفا محرجا أمام أبي. لماذا أتذكر هذا الكم الهائل من المواقف التي أخفقت فيها في السابق وأتفاعل معها وأجعلها تخترق قلبي وفؤادي وتحزنني وكأنها حصلت الآن؟ فأنا أقول لك، أنت ما الذي تفعله الآن؟ أنت تنظر إلى المرآة التي تعكس لك الخلف وأنت تقود إلى الأمام، إذن ستتعثر، ستقع في حفرة، ستصطدم بالذي أمامك. يمر رجل أو امرأة أمام السيارة ستصطدمها لأنك مشغول بالماضي. لذلك قيل في الحكمة: لا تجعل غيوم الماضي تغطي سماء المستقبل. مر غيوم، مر أيام كآبة، مر أيام حزن، سبحان الله، يبقى في عالم الإنسان أيام الحزن، أيام الكآبة، المواقف الصعبة أقل من المواقف الحلوة الجميلة. فلماذا أجعل هذه النظرة السلبية في حياتي؟ والله يا أيها الإخوة والأخوات، بعضنا أحيانا يستحضر موقفا مشينا حدث قبل 20 سنة فيتمعر منه ويتأثر منه ويهتم منه وكأنه حصل الآن. لا تلتفت. لذلك النسيان قسمان، حتى يقول بعض الحكماء: أسلم نفسك حتى تصح إلى 3 أشياء، وذكر منها النسيان. أسلم نفسك إلى النسيان. فمن الأطباء الموجودين هو النسيان. النسيان طبيب من الأطباء الذين بعثهم الله عز وجل، لأن الإنسان يسعد بأن يبذل أسباب السعادة، يذهب إلى الحديقة، يتحدث مع زملائه وأصحابه، يريح نفسه، يذهب إلى البحر، يذهب إلى البر، هذا سبب من أسباب السعادة. والسبب الثاني أن يسد الأبواب التي يأتي من خلالها ما يشقيه، ومنها تذكر الماضي. تذكر الماضي، طب ماذا أفعل؟ أسد هذا الباب. في أمور لا يستطيع الإنسان أن ينساها، لكن يستطيع أن لا يستحضرها. نعم، أنا لا أنسى حادث حصل لي قبل 30 سنة، ما أنسى، لكن لا أستحضره، لأني إذا استحضرته وكأنه حصل الآن يتعبني هذا الاستحضار. فأستطيع أنا بمجرد أن تأتي خاطرة ذاك الماضي التعيس بالنسبة لي أن أقطعه مباشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، آتي بورقة أكتب، أخرج إلى عند أمي أتحدث معها، أذهب إلى المطبخ أصلح لي كأسا من الشاي. سبحان الله، بمجرد أن تنشغل بشيء آخر يضعف تذكر هذا الماضي الذي يتعبه. وقل مثل ذلك في النسيان الذي جعله الله عز وجل جبلة لهذا الإنسان: لا تنسين تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك لأنك ناسي بطبع الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. المشكلة ليس في الذي ينسى، المشكلة في الذي ينسى ويذهب يتذكر ماذا حصل له قبل سنة وسنتين وشهر وشهرين، وخاصة عند البنات، خاصة عند جنس المرأة، تتألم حزينة من ماذا؟ من شيء حصل قبل ساعة وساعتين. أنا لا ألومك، لأنه مدام الحدث حدث قبل ساعة وساعتين ويوم ويومين ما يزال له بقايا في النفس. أما أن تبقى حزينة على تجربة خوض فيها مع إنسان قبل 15 سنة في زواج ففشلتي أو ما نجحت في هذا الزواج، لماذا؟ لماذا أحزن هذا الحزن؟ هذا يتعبني، يعثر مسيري، هذا يجعلني أتعرقل في سيري. فيجب على الإنسان أن يكون عنده تخلية بين الحين والآخر، كما يفعل في الأجهزة الآن، جهاز الموبايل الجوال أو حتى جهاز الآيباد أو جهاز الكمبيوتر، يحتاج بعد فترة بعد امتلائه بالصور والمقاطع والكتابات إلى أن يفرغ بالكامل أو يفرغ جزء منه حتى تتجدد الذاكرة عنده وتتحمل شيئا جديدا. فهكذا الإنسان يجب أن يرمي بهذه الأشياء، يرمي بها عن أي طريق؟ يرمي بها عن طريق الانشغال بالفسحة والسرور والنكتة المباحة، الانشغال بالحياة، بتنويع البرامج. السعادة هبة من الله صحيح، لكن السعادة جعل الله عز وجل لها أسبابا، فابذل أسباب السعادة حتى تسعد. المختصر الثاني مع الأصمعي رحمه الله تعالى، وهو من علماء وأدباء وبلغاء القرن الثالث أو الرابع رحمه الله تعالى، عبد الملك بن قريب. من أجمل ما قرأت في حياته ما يصدق هذه الحكمة: أصدق التوقير من وقرك لذاته. بغض النظر عن اسم أبيك وعملك ووظيفتك وكثرة أموالك، لأن من يحبك لأجل المال إذا ذهب المال لن يحبك، لأن من يحترمك لأجل أنك أصبحت مديرا إذا تقاعدت من هذه الإدارة أو طلعت على المعاش كما يقول إخواننا المصريون سيذهب معه الاحترام، لأنك لست على رأس العمل الآن. بعكس الإنسان الذي يحبك لأنك أنت، لأنك فلان، لأخلاقك، لدينك، لنفسك الطيبة المرحة، لطهارة قلبك، لعذوبة كلامك وحديثك ولسانك، هذا الحب لا يتغير، لأنه محبة صادقة في الله سبحانه وتعالى ومن أجل الله عز وجل، بعكس من يحبك لأجل وظيفتك. كم من الوزراء فقدوا كثيرا من الأصدقاء حينما خرجوا على المعاش كما يقال، حينما تقاعدوا، حينما ذهبت عنهم الوزارة ذهبوا الأصدقاء، أصدقاء مصالح. ولذلك يقول الشاعر المجرب: وكان بنو عمي يقولون لي مرحبا، فلما رأوني مقترا مات مرحبا. لما كنت غنيا كانوا يسألون عني في الليل وفي النهار ويتمنون القرب مني وزيارتي والسؤال عني، ولا يذهب عيد إلا وقد جاءوا إلي يسلمون علي ويقولون نحن في عيدين، العيد الأول عيد الأضحى أو عيد الفطر، والعيد الثاني هو عيد رؤيتك وسماع صوتك وكلماتك النيرة وحكمك الباهرة العظيمة. فلما رأوني مقترا، لما افتقرت، حصلت لي مصيبة في مالي، ذهب حتى كلمة مرحبا، ذهب حتى السؤال عني، ذهب. أين الاحترام والتقدير وأنتم تعلنون أنكم تحبونني؟ هذه ذهبت، لأنهم أصحاب مصالح، لأنهم لؤماء في أنفسهم، فما يخرج منهم إلا الكذب والنفاق والعياذ بالله. فهنا تأتي قصة الأصمعي. الأصمعي في عهده دعا الخليفة الناس، أو لأقول بتعبير دقيق، دعا وجهاء الناس، دعا الوجهاء، دعا الأدباء، دعا البلغاء، دعا رؤساء القبائل، دعا الأثرياء، دعا الأمراء، دعا الوزراء، دعاهم لوليمة. فجاء الأصمعي، والأصمعي ذو ثياب رثة، لا يتجمل كثيرا لأنه يعمل للآخرة، لأنه مشغول بالأدب والحكمة والعلم، يلبس النظيف لكن ليس بالضرورة أن يلبس الجديد أو أن يلبس الفاخر. فجاء الأصمعي لأنه أحد المدعوين، والناس في السابق لا يعرفون الوجهاء والبلغاء والأدباء لعدم وجود الصحافة والتلفزيون والنقل المباشر. فلما اقترب الأصمعي من باب القصر منعه الحراس والحجاب من الدخول، لماذا منعوه؟ لأنه خطر في بالهم أنه لا يمكن أن يكون الخليفة قد دعا هذا الإنسان هذا الإنسان ذا الثياب المبتذلة وهذا الإنسان الفقير، ما يمكن، هذا يريد أن يدخل لأجل الطعام وفقط. فرجع الأصمعي وعرف أنهم لم يدخلوه لأجل ثيابه، وإلا فهو الأصمعي والمدعو هو الأصمعي وليس ثياب الأصمعي فقط. فذهب الأصمعي إلى بيته ولبس عباءة جديدة، لبس بشت أو ما نسميه بالبشت. فلما رجع مرة ثانية فرأوه بهذه الهيئة أدخلوه. قبل قليل أنا كنت الأصمعي لم يدخلوني، والآن لبست البشت والعباءة فأدخلوني. إذن المدعو هو العباءة وليس الأصمعي. فقال، فلما دخل الأصمعي وجاء وقت الطعام قال الخليفة تفضل على الطعام، نزع الأصمعي العباءة ووضعها على الطعام وقال كلي فإنما دعيت أنت ولم أدع أنا. لما كنت الأصمعي ما أدخلوني، لما لبست العباءة أدخلوني، إذن المدعو للعشاء والأكل هو العباءة، فكلي أيتها العباءة. يريد أن يبين هذا المعنى العظيم لمن حوله، أن يبين هذا المعنى العظيم حتى للتاريخ، أن الناس ليسوا بأثوابهم، المرء بأصغريه بقلبه وبلسانه، بما يحفظه، بما يتكلم به، بما يعمله. فلذلك إياك أن تظلم الآخرين بمجرد لباسهم الظاهر، أو أن تنخدع بالآخرين بمجرد لباسهم الظاهر. الناس كما يقال مخابر وليسوا مظاهر فقط. فوجب على الإنسان أن ينتبه لهذا المعنى، وأن أصدق التوقير من وقرك لذاتك وأخلاقك ودينك، بغض النظر عن وظيفتك، بغض النظر عن أبيك وعن أمك وعن أهلك وقبيلتك، هذا يزيد من التوقير، لكن أصل التوقير موجود لأنك هذا الإنسان الذي أحبه. من الحكم كذلك المختصرة الجميلة الرائعة تلك الحكمة التي تقول شر المسؤولين من يخافه البريء. يا الله، أعيدها مرة ثانية، شر المسؤولين، شرهم أقبحهم هو من يخافه البريء. عجيب، أهناك بريء يخاف؟ هو بريء، نعم، كثير ممن يعيشون تحت مسؤولين، سواء كان هذا المسؤول مديرا في مدرسة أو مديرا في جامعة أو أميرا في محافظة أو وزيرا في وزارة أو مسؤولا على بلد بالكامل كرئيس، يخاف حتى من هذا الرئيس. طيب لماذا تخاف؟ أفعلت شيئا؟ لم أفعل شيئا، لكني أخاف لأن هذا المسؤول، هذا الرئيس، هذا الوزير، هذا المدير ظالم، طاغية. وما زلنا نحن نقول هذا الكلام ونعيشه في واقعنا الإسلامي. هؤلاء المشردون في العالم الإسلامي وهم أكثر نسبة في عالم الأديان كلها، أن أكثر المشردين من أهل الإسلام. لماذا مشردون؟ أفعلوا شيئا؟ لم يفعلوا شيئا، بل هم براء مما اتهموا به، بل طردوا لأنهم آمنوا بالله. الله عز وجل يقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فشر المسؤول من يخافه البريء، بل أنا أزيد وأقول شر المسؤولين من يعاقب البريء ويحترم ويقدر ويكافئ المجرم. أو يحصل هذا على وجه هذه البسيطة، على وجه هذه الأرض؟ نعم، والله كم من المجرمين يكافئون ويتسنمون المناصب ويعطون المكافآت، والبراء هم الذين يطردون من البلاد، والبراء هم الذين يخطط لسجنهم، والبراء هم الذين يخطط للإيقاع بهم. وأصدق مثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الناس حديثا وأطهر الناس قلبا وألطف الناس تعاملا، ومع ذلك تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحكمة التي تحدثنا عنها قبل قليل. وسأشرح لكم إن شاء الله تعالى بعض ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا، أسعدكم الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامج بكل اختصار. كنت قد وقفت معكم بعض الوقفات عند تلك الحكمة القائلة: شر المسؤولين أخبث المسؤولين من يخافه البريء. وقلت لكم يمكن أن نزيد على هذه الحكمة ونقول: شر المسؤولين من يخافه البريء ومن يأمنه المجرم، شر المسؤولين من يعاقب البريء ويكافئ المجرم، شر المسؤولين من يعاقب المحسن ويكافئ المجرم. وأعظم مثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي خطط لقتله، النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة التي عاش فيها 50 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالجنون، بالسحر، بالشعر، النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا أن يسجنوه، حاولوا أن يقتلوه أكثر من مرة، آذوا أصحابه. طيب لماذا؟ سيبقى السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طرد من بلده؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يستحق الطرد لهان الأمر، لكن لماذا طرد من بلده؟ هل سرق مقدرات البلد؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القبيح؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ويزني بالنساء؟ لا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم منافقا؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتوحيد الله، صلة الأرحام، إطعام الطعام، جاء السلام، يأمرهم بالسماحة، يأمرهم بالعفو، يأمرهم بعدم إيذاء الجار، يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار، يأمرهم بالتعامل الحسن، بالأخلاق الطيبة الرائعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ويتمثل هذه الصفات: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهو يدعوهم إلى الخير ويتمثله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك طرد. أطرد من بلادي لأني طاهر، أطرد من بلادي لأني ناصح، أطرد من بلادي لأني أحثكم على الخير. والمجرمون وشراب الخمر وسراق المال الخاص والمال العام والزناة ببنات الناس هم الذين يبقون في البلد، هم الذين يقدرون في البلد. لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. قل مثل ذلك عن قوم لوط، كانوا يدعونه إلى الفساد، إلى الشذوذ، فيقول الله عز وجل حكاية عنهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم. طيب سيخرجون من القرية، لكن لماذا؟ اكتبوا لنا لماذا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عجيب أمركم، لقد انعكست الصورة، لوثت الفطرة، اتسخ الفكر. نخرجهم لأنهم أناس يتطهرون؟ المفروض نخرجهم إن كانوا حقا لأنهم أناس متسخون، لأنهم أناس متقذرون. أما أناس متطهرون المفروض أن نخرج نحن لا أن يخرجوهم. وقولوا مثل ذلك في حياة كثير من الأمم، يظلم أمثال هؤلاء بسبب شر السلاطين، شر الرؤساء، شر المسؤولين من يخافه البريء. ثم أنتقل إلى مختصر آخر. هذا المختصر هو عبارة عن جملة جميلة رائعة ذكرها أهل العلم، يقولون فيها: القلب محل نظر الرب. القلب محل نظر الرب، ماذا يقصدون بهذه العبارة؟ يقصدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التفاوت عند الله سبحانه وتعالى ليس بطول قامتك أو جمال وجهك أو دقة أنفك أو سعة عينيك، التفاوت عند الله سبحانه وتعالى بشيء آخر، بما تحمله في قلبك وما يصدق هذا العمل. لو كان التفاوت عند الله سبحانه وتعالى بالطول والعرض والذكاء والغباء لكان ظلما من الله عز وجل. ما ذنب الإنسان البدين؟ ما ذنب الإنسان القصير؟ ما ذنب الإنسان الذي عقله محدود؟ لكن جعل الله عز وجل التفاوت عنده والميزان عنده على حسب ما يحمله هذا القلب من صدق وإخلاص وطهارة، على حسب ما يحمله هذا القلب من نية صافية، على حسب ما يحمله هذا القلب من طهر، من بياض، على حسب ما يحمله هذا القلب من محبة الخير للناس، على حسب ما يحمل هذا القلب من مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقل مثل ذلك: أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه. وقد قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، ما وقر في القلب وصدقه العمل.
فالعمل هو الذي يصدق هذا الزعم الذي تزعمه لما في قلبك، وإلا أن تزعم أن في قلبك طهرا وصدقا وإخلاصا ومحبة ثم ننظر إلى عملك يخالف ذلك، فلا يمكن أن نصدق ما تزعمه في قلبك. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتذكروا، القلب محل نظر الرب. الله سبحانه وتعالى أعطى الصحابة ما لم يعطي غيرهم، بماذا؟ بشعور طويلة؟ لا، في وقتنا الحاضر من هو أطول شعرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، بجمال وجوه في وقتنا الحاضر ربما من كان أجمل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، بكثرة الأموال فقط في وقتنا الحاضر من يملك من لا يدري كم يملك، وإنما نظر الله عز وجل إلى قلوبهم وإلى أعمالهم. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. إذن لماذا رضي الله عز وجل عنهم؟ لأن الله اطلع في قلوبهم على صدق، اطلع الله في قلوبهم على إخلاص، اطلع الله في قلوبهم على توحيد صاف، اطلع الله في قلوبهم على محبة الخير، فأعطاهم الله عز وجل السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فأبقى الله عز وجل ذكرهم ورضي عنهم وذكر الله عز وجل رضاه عنهم في الدنيا في كتابه العزيز، وهو امتداد إلى الرضا الحقيقي الذي يعايشونه يوم القيامة. يقول أحد السلف: والله ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، وإنما فاقنا بشيء وقر في قلب. شيء وقر في قلب، ما هو الذي وقر في قلب أبي بكر ولم يقر في قلوب كثير من الناس؟ وقر في قلبه اليقين بالله عز وجل، واليقين بالله سبحانه وتعالى ونصره وتمكينه وإعانته. وقر في قلبه محبة عظيمة لله سبحانه وتعالى، وقر في قلبه تعظيم لشرائع الله عز وجل. ما الذي فعله أبو بكر لما جاءه الغلام بشيء من الطعام فأكله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ فقال له الغلام: هل تدري من أين جئت بهذا الطعام؟ قال: من أين؟ قال: إني كنت قد تكهنت في الجاهلية، تكهنت على أناس، كذبت عليهم، لعبت عليهم، فأخذت منهم هذا المال ثم اشتريت طعاما هو هذا الذي أكلته. الآن أبو بكر معذور لأنه أكل شيئا لم يدري عنه، فمعذور لو استمر على ما هو عليه واستغفر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نفسه ما تطاوعه إلا أن يدخل أصبعه يتقيأ هذا الذي أكله. فيقول له الغلام: كدت أن تخرج نفسك مع هذا الطعام؟ قال: والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا مع نفسي لفعلت، ما يمكن أنا أن أبني جسمي بمال حرام أو بمال فيه شبهة الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. لذلك فاز أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعه الخلفاء الأربعة الراشدون، ومعه بقية الصحابة، بما فازوا به من صدق في قلوبهم وطهارة في أفئدتهم وسمو في أرواحهم، وفعلا رأى الله سبحانه وتعالى من قلوبهم شيئا عظيما. لذلك يجب علينا جميعا أن نلتفت إلى هذه القلوب قبل الأجساد. وهنا أتذكر الحكمة الجميلة الرائعة القائلة: عجبا لأمر المسلم يغسل وجهه في اليوم 5 مرات أو أكثر من 5 مرات ولا يغسل قلبه في السنة ولا مرة واحدة. نعم تغسل وجهك جميل، الله يحب الجمال، يحب أن تغسل وجهك ويديك وتغتسل بالماء وتغسل ثيابك، يحب، ويحب أكثر أن تغسل قلبك، أن تغسل قلبك من حقد على مسلمين لا مسوغ لهذا الحقد، تحقد على إخوانك أكثر من حقدك على أعدائنا من اليهود والصهاينة والنصارى الذين فعلوا في بلادنا وفي مقدساتنا ما فعلوا. تحقد، تحسدهم على أن آتاهم الله عز وجل من رزقه، والله سبحانه وتعالى يسع رزقه ورحمته وعفوه كل أحد، وكأنك تقول في نفسك: لماذا الله عز وجل يعطي فلانا ويتركني؟ رحمة الله عز وجل واسعة، كما أعطى فلانا فاسأله أن يعطيه، كما رزق فلانا فاسترزقه سبحانه وتعالى أن يرزقك وأن ييسر لك الأمر. إذن لا تنسى أن القلب محل نظر الرب، فكما تحرص على طهارة ظاهرك احرص عشرات المرات على طهارة باطنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلوب السليمة والنوايا الطيبة والأنفس السمحة والأرواح السامية النظيفة، هو ولي ذلك والقادر عليه. أثابكم الله، طابت أيامكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.
1: إن مع العسر يسرا، كثيرا ما يستولي الجزع على نفوسنا إذا حلت بنا مصيبة أو ضاقت ذات يدنا، فتسود الدنيا أمام أعيننا وتركبنا الهموم والأهوال، مع أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصبر على الشدائد ويعين الصابرين ويثبتهم على ما صبروا ويجعل بعد العسر يسرا. والإمام علي كرم الله وجهه يشير إلى ذلك في الأبيات الآتية: ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع فإن أعصرت يوما فقد أيسرت في الظهر الطويل، ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. فكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق السلسبيل.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
3: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبة في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة. إن

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 16 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والثاني من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: تقرير يكشف ارتفاع عدد قتل المخدرات في أستراليا وسط تحذيرات بتفاقم أزمة الإدمان بين المراهقين. كامبرا: إنجاز صحي يقرب أستراليا من القضاء على سرطان عنق الرحم، لكن نوعا آخر يظهر في سن مبكرة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني، الرصاصة الأخيرة على أوسلو، كيف يخطط اليمين الصهيوني لابتلاع الضفة بالكامل. فلسطين المحتلة القدس، مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات استفزازية، وعضو بالكنيسة يدهم مدرسة للأيتام. سوريا تعتقل ضابطا كان مسؤولا عن تصنيع قنابل السارين. قطاع غزة، حتى القبر والكفن أصبح حلما للغزيين. مدينة غزة، وقفة تضامنية في غزة مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية ويصيب ويعتقل العشرات بالضفة. اتفاق غزة، 9 أشهر على اتفاق غزة، ما الذي تحقق وما المستقبل؟ فلسطين المحتلة غزة، بينهم طفلة، استشهاد 3 من عائلة واحدة بقصف صهيوني على غزة. فلسطين المحتلة غزة، بين الركام والقوارض عائلات غزة تخاطر بالعيش في طوابق آيلة للانهيار. بيانات تقول إيران استهدفت ناقلتين إماراتيين بهرمز دون حمولة نفطية. الاحتلال الصهيوني، رصاص وعنف جنسي بالزنازين، هل دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة أخطر؟ فلسطين المحتلة غزة، احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ الهجمات الإيرانية تدفع شركات الشحن إلى تجنب ممرات هرمز المدعومة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يرفض تحديد مهلة وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. روسيا تستعد لحرب شعبية، وأوكرانيا تبدل العباءة الأمريكية. نيويورك، دعوة قضائية ضد إدارة ترامب بسبب موقفها من الجنائية الدولية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: كشفت أرقام حديثة أن المخدرات تقتل شخصا واحدا في أستراليا كل 3.5 ساعات. هذا ما جاء في دراسة كشف عنها معهد بينينغتون، وجاء فيها أن العام 2024 كان العام الأكثر والتي تسببت في وفاة أكثر من أوفردوزس دموية بسبب وفيات جرعات المخدرات الزائدة، أو إلى 2500 أسترالي في ذلك العام. فما هي أبرز الأسباب التي تدفع الناس خاصة المراهقين للوقوع في براثن الإدمان؟ وما الذي يمكن القيام به للحد من أعداد الضحايا؟ كامبرا: يكاد سرطان عنق الرحم يختفي من جيل كامل من النساء الأستراليات، إذ يكشف تقرير وطني جديد أن المرض يتراجع تدريجيا بين الفئات العمرية المختلفة. وبين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عاما، انخفض معدل الإصابة من 9.3 حالات لكل 100,000 امرأة في عام 2013 إلى معدل متوقع يبلغ 0.5 حالة في عام 2025، أي بتراجع يقدر بنحو 95%. فقد تضاعفت حالات سرطان الأمعاء نحو 3 مرات بين الأستراليين في الثلاثينيات من العمر خلال الأعوام 25 الماضية، رغم تراجع المرض في جميع الفئات العمرية الأكبر سنا. ويعد سرطان الأمعاء النوع الوحيد بين السرطانات التي تصيب هذه الفئة العمرية الذي ترافق فيه ارتفاع أعداد التشخيصات مع زيادة الوفيات. أما الآن أحبة في الله، ننتقل وحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الكيان الصهيوني، أطلق الكيان الصهيوني ما يصفه محللون بالرصاصة الأخيرة على ما تبقى من اتفاق أوسلو بمصادقتها على بؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد المستوطنات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو منذ أواخر 2022 إلى 104 مستوطنات. ويأتي هذا التصعيد المتسارع ليكشف عن تحول استراتيجي تقوده حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني لضم الضفة بالكامل وإنهاء خيار حل الدولتين، وسط تساؤلات ملحة حول خيارات المواجهة الفلسطينية ومآلات المشهد في ظل العجز الدولي والتقصير العربي. فلسطين المحتلة القدس. اقتحم مستوطنون صهيونيون أمس باحات المسجد الأقصى المبارك وسط تصاعد الانتهاكات الصهيونية التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد خلال شهر يونيو حزيران الماضي. وقالت محافظة القدس في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك مرفقا بمقطع مصور للاقتحام إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ورددوا أغاني وهتافات استفزازية داخل باحاته. سوريا. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية والمسؤول السابق عن مستودعات غاز سارين خلال عهد النظام البائد. وقالت الوزارة في بيان إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية، وأشارت إلى أن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. قطاع غزة. يواجه قطاع غزة أزمة دفن غير مسبوقة بسبب امتلاء المقابر وتجريف الآلة العسكرية الصهيونية العشرات منها خلال الحرب والنقص الحاد في الأكفان، مما دفع الأهالي نحو خيارات قاسية منها دفن عدد من الموتى في القبر الواحد أو إنشاء مقابر طارئة عشوائية في الساحات وداخل خيام النازحين. مدينة غزة. نظمت الكوادر الصحية وممثلو وزارة الصحة الفلسطينية وقفة تضامنية في ساحات وبين أنقاض مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة دعما للأطباء والكوادر الطبية المعتقلين في السجون الصهيونية، وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن زملائهم الأسرى، كما نددوا بظروف اعتقالهم واستمرار احتجاز المئات من الطواقم الطبية منذ فترات طويلة. الاحتلال الصهيوني. صعد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم واقتحاماتهم ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مما أسفر عن إصابات وتوقيف العشرات وهدم منازل ومنشآت. فقد هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتدوا على سكانه بالضرب، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 منهم بجروح وكسور. اتفاق غزة. فجوة هائلة تأخذ يوميا بالاتساع بين ما دونه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي والواقع الميداني المرير على الأرض. وطوال 9 أشهر خلت، أي منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب الإبادة الصهيونية التي استمرت 2 عامين في القطاع، لا يزال الاتفاق عالقا في مرحلته الأولى دون أن يشهد تقدما نحو المرحلة الثانية التي تفرض استحقاقات واضحة عن الاحتلال الصهيوني، في حين تعلن بدلا من ذلك خططها للتوسع والعودة إلى الاستيطان في القطاع. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون فجر أمس بغارة جوية صهيونية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة مروحية صهيونية استهدفت منزلا لعائلة أبو قاسم في محيط دوار البركة غربي دير البلح. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. تفاقمت أزمة الإيواء في مدينة غزة ما دفع عشرات الأسر إلى الإقامة في الطوابق العليا لمباني متضررة ومهددة بالانهيار في ظل غياب البدائل السكنية ونقص الخيام والمساعدات الأساسية، رغم المخاطر اليومية التي تحيط بهم جراء القصف المستمر والأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم. وقال المواطن فضل رحيم إنه اضطر للإقامة مع أسرته داخل منزله المتضرر رغم الخشية من انهياره بعدما لم يحصل على خيمة أو شادر أو فرش أو أغطية، موضحا أن أوضاعه المعيشية تحول دون شراء مستلزمات الإيواء في وقت يعيش فيه أطفاله وسط مخاطر انهيار أجزاء من المبنى ووجود الزواحف والقوارب داخله. بيانات تكشف كشف تحليل بيانات الملاحة وصور الأقمار الصناعية الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أن ناقلتي النفط مومباسا بي والباهية اللتين استهدفتهما إيران لم تكونا تحملان شحنتيهما النفطيتين الرئيسيتين لحظة الاستهداف أثناء إبحارهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز. الاحتلال الصهيوني. تصاعدت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وسط تزايد الاتهامات الموجهة للكيان الصهيوني بشأن ظروف اعتقالهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسات حقوقية فلسطينية أن الانتهاكات دخلت مرحلة أكثر خطورة مع استمرار تصاعد الاعتداءات الجسدية والجنسية بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق الأساسية. فلسطين المحتلة غزة. تتزايد وتيرة التصعيد العسكري الصهيوني في غزة من خلال القصف والاغتيالات على الرغم من الهدنة السارية منذ أشهر، بينما تشير تصريحات المسؤولين الصهيونيين إلى أن تل أبيب مصممة ليس فقط على عدم الانتقال إلى المراحل التالية من خطة وقف الحرب، بل ربما إلى ما هو أبعد من ذلك وسط التلويح بالعودة إلى الاستيطان في القطاع. الهجمات الإيرانية تدفع. تتجنب شركات الشحن البحري استخدام نظام العبور الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي في مضيق هرمز بعد تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة الأطقم وعدم كفاية الضمانات الأمنية، حسب ما نقلت رويترز عن 7 مصادر في قطاعي الأمن والشحن البحري. الولايات المتحدة الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وتابع ترامب في حديثه عن التسوية المفترضة: سنرى إمكانية أن ننجز ذلك معهم، لكنه عاد وأكد أنهم سيهزمون قريبا جدا. روسيا. وصف الكاتب السياسي الروسي فالنتين فيليبوف الخبراء الروس الذين يقولون إن الحرب مع أوكرانيا ستنتهي في الخريف بأنهم إما غير صادقين أو لا يريدون مواجهة الواقع. وفي تعليق لموقع نوفوروسيا يرى الكاتب أن هناك أسبابا رسمية للتفاؤل لدى بعض المراقبين كتلاشي المساعدات الغربية لكييف وتقدم القوات الروسية، لكن هذه مجرد نظرة سطحية، لأنه إذا تم التعمق في الأوضاع سيتضح أن الحرب في بدايتها. الخبر الأخير في هذه النشرة من نيويورك. قامت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي وتحالف دافع الضرائب ضد الإبادة الجماعية أمس برفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في مدينة نيويورك ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جراء عقوبتها المفروضة على قضاة للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت الدعوة أن العقوبات المفروضة على قضاة بالمحكمة تنتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير، وذلك في أعقاب حملة دبلوماسية أطلقها مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع تهدف إلى تفكيك الجنائية الدولية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. تقرير يكشف ارتفاع عدد قتل المخدرات في أستراليا وسط تحذيرات بتفاقم أزمة الإدمان بين المراهقين. كامبرا. إنجاز صحي يقرب أستراليا من القضاء على سرطان عنق الرحم، لكن نوعا آخر يظهر في سن مبكرة. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني. الرصاصة الأخيرة على أوسلو، كيف يخطط اليمين الصهيوني لابتلاع الضفة بالكامل. فلسطين المحتلة القدس. مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات استفزازية وعضو بالكنيسة يدهم مدرسة للأيتام. سوريا. سوريا تعتقل ضابطا كان مسؤولا عن تصنيع قنابل السارين. قطاع غزة. حتى القبر والكفن أصبح حلما للغزيين. مدينة غزة. وقفة تضامنية في غزة مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال. الاحتلال الصهيوني. الاحتلال يهدم منشآت فلسطينية ويصيب ويعتقل عشرات الضفة. اتفاق غزة. 9 أشهر على اتفاق غزة، ما الذي تحقق وما المستقبل؟ فلسطين المحتلة غزة. بينهم طفلة، استشهاد 3 من عائلة واحدة بقصف صهيوني على غزة. فلسطين المحتلة غزة. بين الركام والقوارب، عائلات غزة تخاطر بالعيش في طوابق آيلة للانهيار. بيانات تكشف. بيانات تقول إيران استهدفت ناقلتين إماراتيتين بهرمز دون حمولة نفطية. الاحتلال الصهيوني. الرصاص وعنف جنسي بزنازين، هل دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة أخطر؟ فلسطين المحتلة غزة، احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ الهجمات الإيرانية تدفع، الهجمات الإيرانية تدفع شركات الشحن إلى تجنب ممرات هرمز المدعومة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يرفض تحديد مهلة وطهران تؤكد لا تفاوض والأولوية للدفاع. روسيا، روسيا تستعد لحرب شعبية وأوكرانيا تبدل العباءة الأمريكية. نيويورك، دعوة قضائية ضد إدارة ترامب بسبب موقفها من الجنائية الدولية. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس غائم، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 11 درجة. غدا الجمعة طقس ممطر، الحرارة أقصاها 17 درجة أدناها 10 درجات. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12:02، يرفع الأذان العصر تمام 2:47، يرفع الأذان المغرب تمام 5:08، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:29. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف
1: حول الكعبة. للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكو راديو إنكوربوريتد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رح نقول لكم على ثلاث أشياء يمكن إنها تفرق العيلة. يمكن إنه نتعذب ونعاني من أقرب الناس إلينا وتتفرق صلة الرحم. أيوة، ممكن لثلاث أشياء إنها تفرق بين الأهل. لو إحنا إننا نسينا ربنا وبعدنا عنه، ثلاث أشياء بتلعب بمصير أسرة وتؤدي بهم للتهلكة. لو ما بيكونش إيماننا بالله قوي. نمرة واحد، امرأة شريرة ما بتخافش ربنا، زوجة أب، زوجة أخ. لو دخلت بيت العيلة فرقته بمكايدها، بتقتل شخصية جوزها فبيبقى إنسان ضعيف الشخصية، بتتحكم فيه وبتمشيه زي ما هي عاوزة. تمام. بسببها يمكن انه يطرد اهله للشارع او يقتل واحد منهم من غير ما ينتبه للي بيعمله. المرأة اللي بتخاف ربنا ما بتعملش كده، بل بتلم العيلة وبتزرع المحبة بينهم. نمرة اتنين، الميراث. يمكن لأحد الإخوة إنه يستولي على ميراث العيلة بعد وفاة واحد من الوالدين، فبيحصل تزوير وما شبه، فبيطرد أخواته للشارع، بيحرمهم من حقهم في الميراث، وتكون وراه دايما المرأة الأفعى الحية العقربة اللي هي زوجته. أو يملك المال اللي جمعه هو في حياته من شغله. فبينسى إنه يصرف منه على والديه أو أخواته أو يقطعهم، بظن إنهم فال شؤم عليه أو رح يصيبوه بالحسد لو بقي على اتصال بيهم. نمرة ثلاثة، الفقر. نجانا الله وإياكم منه. نعم، كمان يمكن للفقر إنه يفرق بين أفراد الأسرة. ممكن إنه الأب يرحل من غير ما يرجع ويسيب أسرته. كمان يمكن الابن إنه يرحل ويسيب أهله من غير ما يساعدهم، من غير معونة. مين بيعمل كده غير ضعيف الشخصية وضعيف الإيمان؟ نتمنى إنه ما نكونش زي دول اللي نسوا ربنا ومشوا ورا خطى الشيطان. ربنا يهدينا، يهدي أولادنا ويصلح بالنا.

يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم

إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفسي يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السائلين

فأنا في أزمة مالية وأعاني من فرائي عن والدتي من سنين، وسبب كل ده أخويا الأصغر وزوجته والميراث. حاولت إن أتقرب من والدتي، طردني مع أولادي من بيت العيلة بعد ما اكتشفت إنه كتبوا باسمه من غير حق، وفرق بيني وبين والدتي بالحيلة من أجل إنه يحرمني من أموال والدتي، حرمني من كل شيء، ونسي ربنا ونسي إني أنا اللي كنت بصرف عليه من مالي الخاص وقت كان صغير. ما فكرش إني أخته، وما فكرش في والدي رحمه الله وسبب لي الأذى. حسبي الله ونعم الوكيل في شقيقي وفي زوجته. اللهم اجعلنا من أهل الخير، ونجينا من شر ممن لا يخافك يا أرحم الراحمين. آمين.

أحبتي في الله، قصص من الواقع عن الصدق من أراد النجاة من أهوال دنيانا المغرية والساحرة والمعجوجة بكافة أنواع المعاصي، فعليه بالصدق مع الله في جميع أقواله وأفعاله. فمن صدق الله سبحانه وتعالى صدقه الله، فعلى الإنسان العاقل صرف نفسه عن رؤية الناس له سواء أحبوه أم ذموه. فالناس إن أحبوا أحدا نسبوا إليه كل خير، وإن ذموا أحدا نسبوا إليه كل شر، وإنهم لن يقفوا أمام الله ليتولوا الحساب مكان أحد. فكل إنسان منا ألزمه الله طائره في عنقه. قصة الأعرابي بزمن رسول الله. آمن رجل من الأعراب برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه المهاجرة معه بإحدى الغزوات. وبعد انتصار المسلمون بغزوة خيبر، قام رسول الله بتقسيم الغنائم بينهم كعادته، وأوصاهم رسول الله بإعطاء الأعرابي نصيبه الذي اقتسمه له. وعندما فعلوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل به الأعرابي، وذهب إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ لم أؤمن بك من أجل الغنائم، ولكني اتبعتك على أن أرمى هنا، مشيرا بيده على حلقه، فأموت فأدخل الجنة. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، إنه رجل تمنى الشهادة في سبيل الله وصدق مع خالقه في طلبه قولا وفعلا. وبيوم دخل هذا الأعرابي في قتال، فرجع المسلمون به إلى رسول الله مقتولا، فسألهم: هل هو ذلك الأعرابي؟ فأجابوه: نعم يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى عليه ودعا له: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. وهنا قصة طفل صدق الله في عهده لأمه بألا يقول إلا صدقا. عبد القادر الجيلاني كان طفلا صغيرا، خرج من مكة إلى بغداد لطلب العلم والدراسة على أيدي شيوخ الإسلام، فأعطته والدته 40 دينارا وطلبت منه معاهدتها على الصدق دوما. وأثناء رحلة سفره وعند وصولهم لمنطقة تسمى همدان، اعترض طريقهم قطاع طرق وقاموا بنهب كل ما معهم من أموال وغنائم. وعندما سأله أحد اللصوص: ماذا يوجد معك أيها الصبي؟ أجابه: معي 40 دينارا. فتركه الرجل وذهب ظنا منه بأنه يكذبه ويسخر منه. وجاء لص آخر وسأله نفس السؤال، فأجابه الطفل نفس الإجابة التي جاوب بها على اللص الأول. وعندها قاما بأخذه إلى أميرهم الذي سأله نفس السؤال، والفتى لم يرد إلا بإجابة واحدة: معي 40 دينارا. وأخرج ما معه من الدنانير ليتأكدوا من صدقه. وهنا قال له أميرهم: ما الذي حملك على قول الصدق أيها الفتى؟ فأجابه: لأنني قبل سفري إلى بغداد عاهدتني أمي ألا أقول غير الصدق، وخفت أن أخون عهدها. وهنا بكى الأمير وقال: أنت طفل صغير ومع ذلك خفت أن تخون عهد أمك، ونحن نخون عهد الله سبحانه وتعالى. فأمر رجاله برد القافلة المسروقة لأهلها، وقال للفتى الصادق: أشهدك إني تبت من سرقتي على يديك وتبت إلى الله عز وجل بسبب صدقك أيها الفتاة. وفعل فعلته كل رجاله، فلقد تاب كل اللصوص
وقطاع الطرق بسبب صدق غلام صغير مع ربه. يا الله يا الله. وهنا قصة عن الصدق مع الله عجيبة جدا، تروى على لسان ابن الجوزي، إذ أنه واحد من السلف دخلت في أذنه حصات صغيرة، بحضة صغيرة، فسببت له الكثير من المشاكل والكثير من الألم والوجع، فذهب إلى أطباء عصره لمساعدته، ولكنهم فشلوا في علاجه. فهم الرجل بالدخول إلى الصلاة ومناجاة ربه قائلا وهو ساجد: اللهم لا منجي من ضر إلا إليك، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إني برحمتك أستعين، فارفع ما بي من ضر وألم. ولم يزل ساجدا حتى وقعت الحصى من أذنه لدرجة أنه سمع صوتها. الله أكبر الله أكبر. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين يا رب العالمين.

0: صمتا واسمع شكوانا
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم
0: صمتا واسمع

المرأة طبعا ليها حجاب، والراجل برضو عنده حجاب. ما تستغربوش وما تظنوش ان الراجل ما لهش حجاب، عنده حجاب طبعا، حجاب العين. حجاب العين يا أخي، فالعين زناها النظر، فاستحي من خالق البشر وغض البصر. وليه النظر كله تعب وكدر؟ فوالله القلب يشكي والروح بتبكي، لكنك يا مسكين غافل ولا داري. والنفس الجبارة بين الرغبات محتارة، يا خسارة مش داري إن الدنيا تجارة، رأس مالها الطاعة والربح فيها امتلاك القناعة. الحجاب التاني حجاب اللسان. حجاب اللسان إنه يصان، فلا يهين كما يحب أن لا يهان. ما تقولش فيه كذا وكذا وأنا أقول الحق، فأنت فيك كذا وهو يقول الحق، والحق يقول إنك أنت ما تقولش ولا هو يقول.

قال تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. فكم جيفة أكلت وبالحق اتعللت. الصورة الثالثة هي حجاب الإيدين، حجاب إيديك، فلا تبطشان أو تمسك بيهم المال الحرام، اوعك. فاقرأ عقوبة الدنيا قبل الآخرة إن كنت من حديث ساخر، فإنهما ستنطقان عليك وتشهدان في يوم لا ينفع فيه الخلان، يكرم فيه المرء أو يهان. والصورة الرابعة يا أخي حجاب القلب، حجاب القلب، أيوة، جوهرة النفس التقية ذات الروح الأبية وعند ربها راضية مرضية. أعاصية وللاستغفار ناسية، يا ويح القلب من نفس قاسية، اجعلها سكنا لحب الرحمن واطرد منه وساوس الشيطان، وقول دلوقتي تبت يا رحمن فاجعل لي بيت في الجنان. ونوره بالذكر والقرآن وارحم عينيك بالبكا وامسح من القلب ذاك الجفا وازهد في دار الفناء وارتقي بالروح إلى عنان السماء. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب يا أرحم الراحمين.